الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

مرحبا بكم مستمعي الكرام في برنامج صباح الشبيبة على إذاعة الشبيبة، وهذا أيضا تحية صباحية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مساء الخير وصباح الخير مستمعي الكرام، نصبح عليكم في برنامج صباح الشبيبة. هذا البرنامج اللي يأتيكم طبعا من الساعة 6:30 لغاية الساعة 9 الصباح. احنا دائما كذا صباحاتنا مساءاتنا جميلة مع إذاعة الشبيبة، وهذا أيضا تحية صباحية مستمعين اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا على ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة الظفار مستمعي الكرام على 98.5 محافظة الظفار. وهذه تحية صباحية لعبد العزيز من الدوحة من قطر، وأيضا لسعد، وتحية صباحية أيضا لآمال ورويدة الزرقالي. صباح الخير. كذا مباشرة مستمعي الكرام في صباح الشبيبة، سؤالنا أو موضوع حلقة اليوم، صديقك المقرب إيش أكثر شيء تحبه فيه؟ أنا جا في بالي كذا إيش هي يعني الهدية الصباحية اللي ممكن تعطيها زميلك أو صديقك، صديقك المقرب، بس خلينا في الصديق المقرب. إذن مستمعي الكرام، بما أن اليوم يصادف اليوم العالمي للصداقة، خلونا ناخذ لحظة ونسأل أنفسنا فيها، كم مرة صديق كان سبب في ابتسامة أو طبطبة أو حتى دفعة للأمام، هذاك البوش اللي يعطيك فيه للأمام، اللي دائما يحفزك، اللي دائما واقف معك، اللي دائما إذا غابت كل الناس تحس هذا الصديق لا موجود معك. الصداقة مستمعي الكرام ما هي بس وقت حلو، صداقة أمان دعم وشي يشبه البيت بس بدون جدران. وفي حلقة اليوم مستمعينا، هذا الشعور الجميل عن الناس اللي نختارهم ويختارونا. فسؤال حلقة اليوم، صديقك المقرب إيش هو أكثر شيء تحبه فيه؟ خبرونا مستمعينا على 24990000 لسماع أصواتكم، أما على رسائلكم على 94777975. يمكن احنا طلعنا ورحنا كذا على المساء مع برنامج تو الناس. البرنامج أكيد توقف في الفترة الحالية مع تزامن طبعا برنامج أيضا من الخريف هناك في محافظة الظفار، واللي بث أكيد من الساعة 6 لغاية الساعة 8 المساء. عشان كذا بعدنا ما زلنا في المساء، يا الصباحات والمساء مستمعي الكرام مع الشبيبة دائما تكون يكون لها رونقها الخاص. إذن مستمعين، ليش الصديق المقرب؟ يعني الأصدقاء فئات معكم، ممكن الصديق المقرب مستمعينا مرآتك الثانية، وهو الشخص اللي تختاره بنفسك عشان يكون جزء من حياتك. والله هنا يقولون احنا نايمين لسه، اليوم الخميس اصحوا معانا. وهذا أيضا تحية صباحية للريم، صباح الخير يا الريم. وأيضا جوا، صباح الورد يا جوا. واحد يقول هنا أصدقائي كلهم، ما فهمتها زين، توضحنا ما لهم أصدقائك. ومحمد الزرقالي يا صباح الورد يا محمد. إيه هو الصديق. أهلا يا مؤمن، نصبح عليك بالخير. فعشان كذا مستمعي الكرام، خلونا أسألكم سؤال، لو وقفت يعني الحين وقفت أمام المرأة، وعنا نعرف الحين أغلبكم اللي رايح طبعا إلى الدوام، الله يحفظكم إن شاء الله دروب السلامة بإذن الله، وشفت فيها شخص مختلف بس يفهمك بدون كلام ويضحك معك ويساندك، هذا الشخص ما هو بالخيال، هذا صديقك المقرب. في أصدقائكم المقربين إيش هي الصفة اللي تحبوها فيهم؟ إذن على 24990000 هذا رقم الاتصال، أما على الواتساب على 97947775. رويدة تقول محظوظة بأصدقائي، الله يحفظهم ويسعدهم، اللهم آمين.
أحمد يقول ما في أصدقاء. ليش يا أحمد؟ بعد اليوم الخميس لازم يكون في صديق. جوة تقول الصديق المقرب اللي يفهمك من نظرة من دون ما تتكلم. يا سلام. محمد يقول صباح الخير من الجزائر، نحبكم يا أهل سلطنة عمان العظيمة. شكرا لك يا محمد، وإحنا أيضا نحبكم وسعيدين بمتابعتكم يا محمد. أحمد ليش؟ أحمد ابتسامة دائما إن شاء الله. السؤال عن الأبرار، زميل أبرار تمر بظرف صحي، بنا للصحة والعافية إن شاء الله. وأمال تقول احنا متواصلين معاكم أيضا على رسائل الواتساب إن شاء الله يا أمال، حاضرين.

0: إذن مستمعي الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم. صديقك المقرب، إيش الصفة اللي تحبها فيه؟ أكيد في صفات كثيرة، لكن صفة ربما تميز هذا الصديق من صديق آخر. وعبد العزيز يقول مشاركين معاكم على الواتساب، إن شاء الله يا عبد العزيز حاضرين لأهلنا في قطر حاضرين. وأمال أيضا تقول طبعا أيضا حطت وتركت سؤال الحلقة، صديقك المقرب إيش أكثر شيء تحبه فيه؟ أكيد على 24990000 هذا لسماع أصواتكم. أما لرسائلكم فعلى الواتساب على 94379975. والحين بما أنكم في السيارة إن شاء الله دروب السلامة توصلوا إلى مقاصدكم وإلى أعمالكم وإلى وجهاتكم إن شاء الله، وأنتوا بألف سلامة بإذن الله تعالى. مستمعي الكرام، معكم في تقديم برنامج صباح الشبيبة أنا أخوكم عيد الخويطري في الإعداد والتقديم، أما في الإخراج المرئي الحبيب الزميل الأخ العزيز عاهد الزرقالي. راح نطلع إن شاء الله تعالى مستمعي الكرام لفاصل، وبعدها راجعين أكيد مستكملين معكم برنامج صباح الشبيبة.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.

0: أنت تستمع لصباح الشبيبة من إذاعة الشبيبة مستمعي الكرام. رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل وموضوع حلقة اليوم. بما أن اليوم يصادف اليوم العالمي للصداقة، خلونا ناخذ لحظة مع أنفسنا. كم مرة صديق كان سبب في ابتسامة صديقك أو صديقتك؟ كم مرة سبب في ابتسامتك، في طبطبة، أو حتى في دفعة للأمام؟ وقلنا مستمعين الكرام الصداقة ما هي بس وقت حلو، الصداقة أمان، دعم، وشيء يشبه البيت بس بدون جدران. الله على الأمان. واليوم أكيد حلقتنا مستمعين الكرام عن الناس اللي نختارهم ويختارونا. إذا صديقك المقرب، إيش هو أكثر شيء تحبه فيه؟ إيش هي الصفة اللي تحبها في صديقك على 2-499-0000؟ نقول السلام عليكم تو الناس.
1: عليكم السلام.
0: أنا قلت تو الناس. صباح الشبيبة، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
1: الحمد لله طيب.
0: من معنا؟
1: معك خالد أنور البلوشي.
0: خالد بن أنور البلوشي، والنعم يا خالد. من وين تكلمنا يا خالد؟
1: من مسقط.
0: من مسقط العامرة. أين مسقط وين المكان؟
1: عمرات.
0: من العامرات. يا هلا بك يا خالد. خالد، سمعت موضوع الحلقة؟ موضوع الحلقة عرفته؟
1: نعم.
0: أول قبل أن نتكلم عن موضوع الحلقة، أنت في أي صف؟
1: أنا صف سابع.
0: صف السابع.
1: أيوه.
0: كيف الإجازة؟
1: الحمد لله والله زين.
0: مستمتع بالإجازة؟
1: أيوه.
0: مستمتع مع أصدقائك؟
1: نعم.
0: يلا خبرنا يا خالد عن الصديق المقرب، إيش الصفة اللي تحبها في صديقك؟
1: شوف. إذا صديقك طيب طير معه طيب، إذا ما طيب لا طير معه طيب.
0: الله، إذا كان طيب معك أنت تكون طيب، وإذا ما إذا كان العكس ما تصير معه طيب. بس أيوة. خالد، يعني لو كانت مثلا في ظروف معينة أنت دائما طيب، يعني تريد تتخلى عن هذه الصفة؟
1: ما أعرف، حسب.
0: على حسب الموقف يعني.
1: نعم.
0: زين يا خالد، من مسقط، من وين قلت لي تكلمنا؟
1: من العامرات.
0: من العامرات. يا هلا بك يا خالد، هذه أول مرة تشارك فيها معنا صح؟
1: نعم.
0: إن شاء الله ما تكون آخر مرة.
1: إن شاء الله أجيكم مرة ثانية.
0: تستمر إن شاء الله ومتابعنا؟
1: نعم متابعكم.
0: الله يحفظك يا خالد. خالد، أنت كم عندك من الأصدقاء؟
1: الحمد لله عندي.
0: يعني كم من الأصدقاء عندك؟ 1-2-3
1: أصدقائي المدرسة، أصدقائي الحارة.
0: أيوة.
1: يعني في ناس
0: تخايب
1: الأماكن الثانية ما يعني.
0: زين، أنت تشوف إنه في صديقك مثلاً الطيبة صح؟
1: نعم.
0: وفي أكيد أصدقائك فيهم عندهم هذه الصفة اللي هي صفة الطيبة.
1: نعم.
0: يلا يا خالد، وإن شاء الله أنت دائماً معاهم طيب يا خالد.
1: إن شاء الله.
0: شكراً يا خالد، شكراً لسماع صوتك.
1: يلا مع السلامة.
0: الله يحفظك يا غالي، شكراً جزيلاً، في أمان الله. في أمان الله. خالد يقول الصديق الطيب ويحب في صديقته، في صديقه عفوا، الطيبة. أما صديقات الدكتورة سحر تقول هنا أحب في صديقتي اللي هي الوفاء والإخلاص. وجواء تقول الصديق ساحب. وأيضا هنا رسالة تقول أريد إهداء اليوم عشان عيد ميلاد أخواتي التوام. حاضرين. والدكتورة سحر أيضا هنا يقال لها كل عام وانت بخير وعقبال العمر كله. دكتورة سحر تسأل عن الأغنية، وين الأغنية؟ اسمعي. السلام عليكم، رجعت. هي رجعت. من بعد توقف رجعت. وهذه تحية صباحية لك أخي إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأيضا هذه آمال، تحية لآمال ونور. صباح الخير يا نور. معرف عبادي يقول آخر حل عندي في الأصدقاء. ليش يا عبادي ليش؟ وأيضا عبادي يقول أنا ما حد يهنيني، كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير يا عبادي. عيد لخويطري هنيك من برنامج صباح الشبيبة على إذاعة الشبيبة. وأيضا العنود، هذه تحية صباحية لك. ونقول لكل اللي أعياد ميلادهم المستمعين الكرام عندهم المناسبات السعيدة اليوم، عيد ميلادك اليوم، عيد ميلادك أمس، عيد ميلادك في هذا الشهر، وإحنا اليوم تاريخ 30 خلاص يومين وندخل على شهر أغسطس، نقولكم كل عام وانتم بخير.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: رجعناكم متابعين الكرام، ونرحب بكل اللي يتابعون أكيد على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، واللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة الظفار على 98.5. وأكيد موضوع وسؤال حلقة اليوم مستمعين الكرام، صديقك المقرب إيش وأكثر شيء تحبه فيه؟ طبعا بمناسبة اليوم العالمي للصداقة، وعلى 24990000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة. راح الاتصال، وبنستقبل اتصالات إن شاء الله ثانية على 24990000. عبد العزيز من الدوحة يقول افتخر أنك تكون صديقي، لنا الشرف الغالي، الله يحفظك يا رب. والأخ سعيد أكيد أبو سامي يقول صباح عليكم بالخير، صباح الخير وصباح المغرب الجميل، أهلا وسهلا فيك يا أخي سعيد. آمال أيضا صباح بالخير على أكيد رويدة، وأحمد الدرمكي صباح الخير يا أحمد. الدكتورة سحر كانت تسأل طبعا عن أغنية اليوم يوم ميلادها، احنا بثينا أغنية قبل شوية يا دكتورة، ظهر أنك ما كنت متابعة معنا. إذن على 94777975 أيضا مجموعة من الرسائل وصلتنا في موضوع وسؤال حلقة اليوم. مستمعين الكرام كنا نقول أنه طبعا الاتصال يكون على 24990000. أما الواتساب على 94777975، وهذه رسالة صباحية تقول اللهم امنح قلوبنا الرضا والعافية والخير والسعادة وكل ما هو جميل يا الله، اللهم آمين. صباح الخير، خلينا بس نشوف الرسالة هذه من وصلتنا. جاسم السعدي تحية لك يا جاسم، صباح الخير.

وهذه أيضا رسالة من العم سعيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح شبيبة، صباح الخير لك يا عيد وصباح الخير لعاهد. الله يسعدك العم سعيد، الله يديم هذه البشاشة عليكم وعليك العم سعيد، الله يحفظك يا رب. أنا وقت الصباح وقت إرسال طبعا هذه الرسالة موجود في المزرعة بين الخضار وروائح الزكية المنبعثة من الأشجار. الله عليك يا العم سعيد، هنيئا لك يا العم سعيد. صباح الخميس الونيس أكيد من العم سعيد بن عزيز الهشامين، وجه لك كل التحية. شكرا لك العم سعيد.

صباح الخير، صباح السعادة، صباح الجمال. أصبح على كل مستمع أقولكم اليوم الخميس إجازة سعيدة، لا تستعجلوا أو تقولوا أحسن نسرع عشان أروح البلاد. صحيح كلها دقائق بتتأخر، أحسن عشان سلامتك. هذه الرسالة وصلتنا أكيد من الأخ سعد، شكرا لك يا سعد. أفضل صفة في صديقي هو ما بس صديقي، أخوي خالد من السعودية، راعي البهية وراعي فزعة، وهو سند لي، تشرفت أني تعرفت عليه. وأقول لعيد مذيع البرنامج من طول الغيبات جاب الغنائم. إن شاء الله يا سعد أجيب الغنائم ولا أجيب العيد ولا أجيب نفسي يعني. الله يسعدك يا سعد، شكرا. عنود تقول في رسالتها: كل منا له طريقه في الحياة، ولكن أينما ذهبنا فكل منا يحمل جزء من الآخر. يا سلام، هذا أكيد في الصداقة. شكرا لك يا عنود. وأيضا الزميل الإعلامي الشاعر نايف الصيعري من المملكة العربية السعودية، أهلا وسهلا فيك يا نايف.

0: وعلى 24990000 نقول السلام عليكم. صباح الشبيبة.
1: عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير.
0: اهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله. كيف الحال؟
0: اخباركم؟ الحمد لله بخير وعافيه. من معنا؟
1: زينب المشيفري.
0: زينب المشيفري والنعم. اهلا بزينب، كيف حالك يا زينب؟
1: الحمد لله بخير تمام.
0: كيف امورك؟ ان شاء الله طيبه بخير.
1: تمام الحمد لله.
0: كيفك مع يوم الخميس؟
1: والله الحمد لله مع المساء.
0: ولا لسه ولا بعدكم لسه ما صحيتوا يعني؟
1: نعم
0: بعدكم ما صاحين؟
1: لا لا صاحين خلاص الحمد لله، ما عندنا مشاوير
0: من الصباح. ها
1: اي والله.
0: يا مرحبا زينب، تكلمينا من السويق ولا من وين؟
1: طبعا من السويق.
0: من السويق، يا سلام.
1: ايوه
0: كيف اجواء السويق الصباح؟
1: الحمد لله.
0: انت ما تمشي جميلة. ما تمشي السوق زينب؟
1: لا ما امشي السوق ما كثير يعني، قليل جدا
0: قليل
1: يعني، خاصة وقت الصباح يعني ما كثير اطلع اروح السوق.
0: ايوه يلا كل التوفيق ان شاء الله لك يا زينب. زينب موضوع حلقة اليوم صديقك المقرب اللي هي صديقتك، ايش اكثر صفة تحبيها فيها؟
1: وايد يعني صفات، وعندي اصدقاء كثير يعني، فما اعرف من ازدي ومن اخلي.
0: يعني الاصدقاء الكثر او الصديقات زينب بمعنى صح، هل يعني كل الصديقات تجدي في كل صديقة مثلا صفة معينة؟
1: أكيد خاصة المقربين يعني. أنا عندي مقربات يمكن حوالي 4 أو 5 هم صديقات المقربات إلى قلبي.
0: الله يديم.
1: وعندي عندي مواقف يعني معهم يعني صراحةً يعني كذا، أو يعني ما صداقتنا ما استمرت كذا يعني إلا بموقف.
0: أكيد المواقف صحيح. برأيك يعني زينب المواقف هي اللي تكشف الصديق الحقيقي؟
1: أكيد.
0: أو الكلام الجميل فقط نسمع أكيد. منهم كلام ها؟
1: أكيد
0: المواقف
1: هي اللي تثبت هذا الصديق يعني بالموقف اللي عمله لك. خلني أذكر لك موقف
0: زين نسمع ويسمع المستمعين والمشاهدين.
1: مع أحد صديقاتي المقربات كنا كنت هاكل ذيك الأيام كنت أدرس في الجامعة وكان علي اختبار بس ما عندي أحد يوصلني مسقط، وذيك الأيام ذيك الفترة كانت الجامعة العربية المفتوحة كانت في روي في مدينة سلطان قابوس.
0: جميل.
1: فاستعنت بها يعني فقد قل لي أنا بكرة عندي اختبار وشوية صعب علي.
0: أيوة.
1: فقلت لها زين خلاص تعال الموضوع، فقفلت عنها فقلت خلاص يعني بيروح علي الاختبار وأنا في البيت يعني من بياخذني، فخلاص نسيت الموضوع. ما لقيت إلا هي رفت علي أول الصباح
0: يا
1: أول
0: سلام.
1: فجر تقول لي أنا خليك جاهزة أنا شوية وجاية، يعني أنا منطقتي قريبة من منطقتها.
0: أيوة.
1: جاهزين. فجهز رغم أنه وصلنا يعني متأخرين، وما كانت يعني راضية المعلمة أن تدخلني قاعة الاختبارات، بس بعد محاولة ومحاولة ومحاولة يعني دخلت. تخيل يعني كانت مش
0: يعني لولاها انت كنت ما رحتي مشوارك يعني ولا اختبرتي.
1: وصلنا متاخرين يعني ما كثير متاخرين شويه بس يمكن مال 10 دقائق او ربع ساعه، ودخلت القاعه اختبرت بس كانت تمشي بسرعه بس عشان اوصل انا في الوقت المناسب يعني خير كم هذا مسكر ذيك الفتره، بس الحمد لله
0: يلا الحمد لله
1: واختبرت وخلصت الاختبار ورجعنا مع بعض مشينا ورجعنا بالسويق مره ثانيه، وثاني يوم هي كان عندها اختبار نفس المكان، وهذه احد المواقف.
0: أيوة.
1: يعني اللي ما قادر انساها ابدا يعني، دائما اذكرها في كل مكان يعني اي مكان اروح يتكلموا عن الصداقه اذكر لها الموقف، وغيرها المواقف كثيره يعني رغم ان احنا ظلينا مع بعض يعني نروح ونرجع مع بعض لأنه فترة الاختبارات ما يكون في عندنا، فالحمد لله يعني
0: الحمد لله. الله يديم هالصداقة زينب.
1: أمين يا رب
0: وكل التوفيق لك، وسعيدين بسماع صوتك صباح الشبيبة.
1: وأنا سعيد جدا يعني وشكرا جزيلا، وأتمنى لكم التوفيق لجميع الأصدقاء.
0: اللهم آمين.
1: التوفيق والنجاح يا رب العالمين، وبرنامجكم كثير جدا ترى أنا أتابع يعني مع أبرار بس ما أدخل معها، بس أنا أتابع يعني عن بعد.
0: عن بعد ها؟ أونلاين يعني.
1: يعني ما تشوفني يعني لأن أنا أكون يعني برا على النهاية.
0: أيوة.
1: بتابعها يعني البرنامج يوميا يعني الصباح.
0: ولا يهمك.
1: توفيق وتحياتي لأبرار. الله. لجميع العاملين في هذا الصباح الجميل.
0: الله تحياتك واصلة يا زينب وشكرا جزيلا لك. الله يحفظك يا رب. في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة. وأكيد على 2-4-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم. صباح الشبيبة.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد. يسعد لي صباحك بكل خير ومسرة. يعقوب بن مسلم السيابي من نفعة ولاية بودبود.
0: وين هالصوت؟
2: موجود. كيف حالك
0: وين؟
2: أخي عيد أخبارك؟
0: الله يسعدك ويسلمك أخي يعقوب. إحنا بخير وعافية.
2: أنا بغيت أسألك قبل كل شيء هل تنقل الحلقة من مسقط أم من صلالة؟
0: لا حاليا أنا وصلت مسقط.
2: ما شاء الله.
0: أنا في مسقط. هي
2: لأن يعني في الفترة الماضية علمت أنكم راحين تنقلوا برنامجكم من مسقط إلى صلالة خلال فترة الخريف يعني.
0: ما زال في برنامج من الخريف وأيضا البعد الخامس للزميل حفيظ جعبوب. وهناك أيضا البرنامج من الخريف تقديم أيضا الزميلة شيماء السيابي. موجودين هناك الغالي.
2: ما شاء الله. كيف حالك أنت؟
0: الحمد لله بخير وعافية طيبين.
2: أنا على بالي عاد أنتوا في صلالة وقلنا أيضا يعني من خلال برنامجكم يعني نستشف منكم الأجواء الموجودة هناك في صلالة.
0: الأجواء طيبة الغالي. الأجواء طيبة. أنا أمس رجعت من صلالة.
2: نعم ما شاء الله الحمد لله على سلامة الوصول.
0: اللهم آمين الغالي. الله يحفظك. أيوة. يا رب. وين الحين؟ وين مشوارك؟
2: والله حاليا في محافظة مسقط أخي عيد.
0: محافظة مسقط.
2: الأجواء كانت في الأيام الماضية ماطرة. أجواء جميلة أيضا هنا في على مستوى محافظات ربما السلطنة تقريبا.
0: الحمد لله رب العالمين. فعلا أمطار خير وبركة إن شاء الله.
2: يعطيك العافية. ما شاء الله اليوم برنامجكم من الصباح.
0: برنامج صباح الشبيب الغالي هذا
2: اليوم عشان اليوم العالمي للصداقة.
0: أيوة.
2: سبب أنتم متواجدين دائما مع كل حدث عالمي أو حدث محلي.
0: أكيد أخوي يعقوب. برنامج صباح الشبيبة من الأحد الخميس أيضا من الساعة 6:30 لغاية الساعة 9 الصباح.
2: وحدك ولا معك أبرار؟
0: اليوم كان مفروض أنه أبرار ولكن لظروف صحية.
2: يلا يعطيكم الصحة والعافية.
0: اللهم آمين.
2: مكملين في مع بعض ومكملين لبعض عبر هذه الإذاعة الجميلة دائما أنتم إذاعة الشبيبة. حقيقة نحن أيضا يعني نستمد منكم الطاقة الإيجابية هكذا سواء بالفترة الصباحية أو حتى في برنامج كنت تقدموه سابقا تو الناس.
0: الله يحفظك أخوي يعقوب. أكيد إحنا سعيدين ودائما تواصلكم هو اللي يثري مواضيعنا مواضيع الشبيبة.
2: شكرا جزيلا سامعي. شكرا.
0: ماذا عن الصديق يعقوب؟
2: والله أولا دائما أنا أقول إن الصداقة كنز لا يفنى. وعندما نتحدث عن الصديق كلمة الصديق هي نابعة من الصدق من الأمانة من الأخلاص. أوجه تحية إلى صديقي سامي العبدلي طبيعي اللي هو دائما على السمع أيضا عبر إذاعتكم الجميلة. أخي عيد الصداقة هي مو كلمة عادية. هي مو كلمة يعني تقال في اللسان بل هي كلمة أيضا تخرج قلت لك من بعها من الصدق من الأمانة من الإخلاص من الوفاء. فالصديق يعني ما بس كما نقول نحن دائما وقت الضيق الصديق معك في كل طريقة أيضا في كل ما تعني هذه الكلمة الرائعة تماما. نحن اليوم أصبحنا أصدقاء حال كل حد. نعم هم ما بس يعني يعني يعني أصدقاء وزملاء وأيضا كل شيء سواء حتى في زملاء العمل أيضا أيضا عندنا جروبات نطلق عليهم جروب الأصدقاء.
0: جميل
2: جروب
0: صحيح.
2: هكذا يعني مسميات. على أن الصديق الوفي المخلص هو الذي يتواجد معك في كل حين وكل وقت وكل فترة. فهكذا هم الأصدقاء. وأنا حقيقة في حياتي ما عندي غير صديق واحد وهو سامي العبدلي طبيعي الذي حقيقة دائما ما أستند عليه في كل أموري الحياتية. يعني خاصة عندما تواجد مثلا في الدقم يعني سامي العبدلي هذا طبيعي الصدق أخي عيد حتى الأدوية يرسل لي إياها من مسقط إلى الدقم. يعني رجل حقيقة وفي مخلص. أيضا ما يوم من الأيام أنا قلت له شيء وقال لي كلمة لا. هذا هو الصديق. يعني إحنا ما نعتبر أن الصديق مثلا مصلحة أو وقت المصلحة لا. والصديق والمصلحة ما هي بس مادية.
0: بالضبط.
2: الصداقة ما هي مادية، الصداقة بكل ما تعنيه الكلمة من صدق وإخلاص ووفاء.
0: حتى ممكن نقول يعقوب يعني هل تقدر التفاصيل، يعني حتى التفاصيل الصغيرة ممكن نستشعرها يعني من الصديق المقرب؟
2: أكيد لا شك، يعني ليش لا؟
0: يعني ما فقط يهتم مثلا في التفاصيل. أيوه.
2: على سبيل المثال أنا أضرب لك مثل هذه، مثل هذه التفاصيل البسيطة. يعني فترة الصباحية يقوم يسوي لك رسالة يطمن عليك، يعني هذا هو الصديق. غبت عنه مثلا في يوم من الأيام يفقدك.
0: صحيح.
2: يعني مثلا أنت سبحان الله يعني أصدق أخي عيد أصبحنا أنا وسامي العبدلي نمرض في نفس اليوم.
0: يا الله. الله يعطيكم العافية يا يعقوب.
2: أنا قبل أيام كنت مريض يومين، وفي نفس الوقت كان مريض أيضا يومين.
0: الله يعطيكم العافية الغالي، الله يعطيكم العافية.
2: شكرا
0: أخي يعقوب، وسعيدين بسماع صوتك.
2: العفو. وأنا حقيقة سماع أيضا، وأنا أيضا حقيقة سعيد بسماع صوتك، وإذاعة الشبيبة دائما هي الرفيق في الطريق. وأقولكم الكل من هو على السمع لا يغير الموجة أبدا على 97.5 في مسقط و 98.5 في صلالة. وكل التوفيق لإذاعتكم الجميلة، وتحية لكل من هو على السمع ويعرف يعقوب بن مسلم السيادي. شكرا أخي عيد.
0: تحياتنا يعقوب، الله يحفظك يا رب.
2: سعيد كذلك.
0: نهارك أسعد وأجمل، وخميسك إن شاء الله تعالى ونيس. الله يحفظك. في أمان الله. في أمان الله. إذن مستمعين، هذا موضوع حلقة اليوم، وسؤال حلقة اليوم: ما هي الصفة، أو نقول صديقك المقرب إيش الصفة اللي تحبها فيه؟ هناك صفات كثيرة مستمعين الكرام، ولما كنا نتكلم مع يعقوب عن الصفات أو التفاصيل الصغيرة، مثلا يتذكر عيد ميلادك، مثل اليوم كثير وصلتنا تهاني طبعا عيد أعياد الميلاد، أو شيء ممكن أنت قلته من فترة طويلة، يعني قلته من سنة سنتين، تيجي وتذكره بالكلام اللي قاله، يعني أنت كده اهتميت بتفاصيل صغيرة، ممكن هو نسى بس أنت ذكرته بهذه التفاصيل الصغيرة. إذن على 24990000 اللي سمع أصواتكم أكيد، وعلى 94777975 لرسائلكم على الواتساب. وهنا مجموعة من الرسائل، يقول طبعا عبد العزيز عبد الله من قطر، يقول أكثر شيء أحبه في الصديق المقرب هو الأمان والقبول الغير مشروط، أن أكون مع الشخص أفهمه يفهمني بدون جهد، وأقدر طبعا أكون معاه على طبيعتي الكاملة، أضحك معاه بعفوية، أشاركه أفكاري أو لحظات حزني بدون ما أخاف أنه يفهمني غلط. الصديق الحقيقي هو اللي يحضر في حياتي خفيف ومريح، ولكن وجوده يسندني ويغير يومي للأفضل. بس لو كان عندي القدرة على الاختيار فاختار فاختيار طبعا يعني عبد العزيز ممكن يختار الصدق بدون قسوة، بتكون هذه هي الصفة الأولى، وأنا أختار شخص يكون مرايتي ويصارحني بالحقيقة حتى لو كانت صعبة، بأسلوب محب وداعم بدون ما يجرني أو يقلل من قيمتي. الشخص الصادق يا عبد العزيز يكمل في رسالته، يقول بيني طبعا يبني مع الثقة الحقيقية اللي تخليني مطمئن تماما وأنا معه، لكن من وجهة نظري أشوف الصدق والصراحة هي الأهم، ولا التلاؤم طبعا والوناس اليومي هو اللي يبني الصداقة أكثر. الله يديم الصداقة يا عبد العزيز. وأيضا هذه رسالة صباحية من الأخ أبو سلطان، يقول صباح الورد والفل والياسمين، صباح الخير والبركة على طاقم برنامج صباح صباح الشبيبة، وعلى عيد طبعا أكيد على أبرار، ويسلم أيضا على عاهد وعلى جميع المستمعين الكرام. أما عن سؤال الحلقة، صديق المقرب أكثر ما أحبه فيه صدقه وفاءه وحسن قلبه، وأيضا هو الذي يفرح لفرحي ويقف بجانبي وقت الشدة قبل الرخاء، ويذكرني بالله إذا نسيت. السلام. ويزرع أكيد في نفس الأمل بكلمة طيبة ودعوة صادقة، فالصديق الحقيقي نعمة عظيمة ورزق من الله، وهو أيضا السند بعد الله والرفيق الذي يهون مشقة الأيام. أسأل الله تعالى أن يحفظ أصدقاء الخير وأن يألف بين القلوب ويديم المحبة والمودة والإخلاص، ويرزقنا وإياكم الصحبة الصالحة في الدنيا، وأن يجمعنا بمن نحب في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل أيامكم كلها سعادة وطمأنينة وبركة. اللهم آمين. راح نواصل قراءة رسائلكم مستمعين الكرام، ولكن خلونا نطلع لهذا الفاصل، وبعدها إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج صباح الشبيبة.

0: فريق شبابي.
1: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
3: أفكر أكمل دراسات عليا، بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
2: الفرصة قدامك، جامعة ظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي، تأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
3: إذن ما أضيع الفرصة.
4: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
5: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
6: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة على إذاعة الشبيبة، ونرحب أكيد بتواصلكم وتفاعلكم معنا مستمعي الكرام، سواء كان على أرقام التواصل على 24990000، وفي موضوع سؤال حلقة اليوم، صديقك المقرب إيش هي أحلى وأجمل صفة تحبها فيه؟ إذن على 24990000 نقول السلام عليكم، صباح الشبيبة.
7: عليكم السلام، صباح النور.
6: يا مرحبا.
7: الأخبار؟
6: احنا بخير ولله الحمد. كيف امورك يا اخوي سعد؟
7: الحمد لله، يوم طول ضيفات.
6: ها قابل غنايم ولا شيء؟ كيف
7: غنايم؟ ها على
6: عاهد يسمعك بس سعد، زين تسمعنا بسماعة التليفون افضل.
7: طيب
6: نذكركم إذا المستمعين الكرام، صديقك المقرب إيش هي الصفة اللي تحبها فيه؟
7: طيب
6: الحين تمام، وأنت طيب؟
7: كيف أمورك؟ كيف صحتكم؟
6: إحنا بخير وعافية سعيد. صلالة زينة تنتظر روحتكم لها ظفار، ولاياتها ولاياتها العشر الجميلة تنتظركم.
7: يمين
6: إيش أخبارك يا سعد؟ أكيد الحين في السوق.
7: والله الحمد لله. لا لا لا، اليوم ماشي
6: السوق. ما رحت السوق اليوم الخميس؟ كان لا. زين.
7: لا لا، عندي كم استقلاء خلصته وبعد.
6: إذن خلاص عاد مخلص أمورك، يعني قط شغلك مرة الأيام الماضية.
7: عاد خلاص، عاد لا جا في الدرس.
6: يلا طريق سلامة إن شاء الله يا سعد، الله يحفظك يا رب.
7: يحفظكم إن شاء الله.
6: ها يا سعد، الصديق المقرب.
7: صديق المقرب، عندي صديق مقرب أكثر شيء من المملكة العربية السعودية. من
6: أبها بهك خالد. من أبها نوجه له كل التحية. المملكة العربية السعودية.
7: راع فزعة، هذا الإنسان تعرفت عليه صدق 10 سنوات، ما شاء الله عليه راع فزعة. أبدا ما يحكي، هذا أحلى
6: صفة فيه. أحلى الطفاء يعني هو راعي فزعة.
7: إيه راع فزعة فايشي.
6: الله يديم الصداقة. من متى تقريبا تعرفوا بعض سعد؟
7: 10 سنوات.
6: 10 سنوات ما شاء الله. هي. الله يديمها يا رب، الله يديمها.
7: آمين آمين.
6: الله يديم هذه الصداقة يا سعد، وإن شاء الله توصل إلى مقصدك وأنت بألف سلامة إن شاء الله.
7: إن شاء الله إن شاء الله. عاد خلينا نشوفك.
6: تريد تشوفني يا سعد؟ إن شاء الله موجود بإذن الله.
7: أيوة
6: وين يعني؟
7: والله
6: صوتك يقطع يا سعد. بإذن الله، بإذن الله موجودين الغالي، موجودين. الله يسعدك يا رب.
7: طيب ويسعدك إن شاء الله.
6: وهذه تحية لصديقك من المملكة العربية السعودية، وتحياته تحياتنا أيضا له من برنامج صباح الشبيبة. الله يحفظك يا سعد.
7: ويحفظك.
6: في أمان الله.

نشهد أنك أصيل وطيب الفعل. إذن مستمعي الكرام في موضوع حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم، صديقك المقرب إيش أكثر شيء تحبه فيه أو الصفة اللي تحبها في صديقك؟ على طبعا أيضا مواقع التواصل الاجتماعي رويدة الزجالي تقول، وأنا أقول الله لا يحرمني من صديقتي صديقة العمر، وأحب أهدي لها أغنية بمناسبة عيد ميلادها لصديقتي صباح. نقول لك كل عام وانت بخير من برنامج صباح الشبيبة، وأيضا مهما أقول في حقها ما رح أوفي. الله يديم هذه الصداقة يا رويدة. والريم تقول ما أحب طبعا اللي أحبه في يعني في صديقتها المقربة الصدق والوفاء، إنسان يضيف للوقت قيمة وللحياة معنى جميل. شكرا لك يا ريم. وطبعا أيضا هذه تحية من أمال لرويدة. حاضر يا رويدة إن شاء الله. رويدة تقول أي شيء عن عيد الميلاد، حاضرين. قول كل اللي عنده مناسبات اليوم، اليوم الخميس، قول لهم كل عام وانتم بخير، مناسبات السعادة والفرح بإذن الله. وأيضا هذه تحية لزينب حسين من المملكة العربية السعودية، يا صباح الخير. جاسم السعدي صباح الورد يا غالي، أهلا وسهلا فيك. والمهرة برنامج صباح الشبيبة نعم المفروض أن تكون فيه أبرار، ولكن الزميل أبرار اليوم غير موجودة، إن شاء الله تعالى راح يوم الأحد نكون معاكم ونرافقكم أكيد مشوار صباح الشبيبة. زين مستمعينا، خلينا نروح لفقرتنا الصباحية. فقرة صباح اليوم مستمعي الكرام من صباح الشبيبة، احذر قبل أن تأخذ نفس عميق. الزفير المطول قد يدفعك لاتخاذ قرارات متهورة كوسيلة فعالة لتهدئة الأعصاب. اعتاد كثيرون مستمعينا على أخذ نفس عميق وإخراجه ببطء قبل اتخاذ أي قرار مهم، لكن دراسة جديدة كشفت أن هذه الطريقة في التنفس قد تدفع الأشخاص إلى اتخاذ قرارات أكثر مخاطرة بدلا من زيادة حذرهم. هناك نتائج مفاجئة توصل باحثون من جامعة شارتيه للطب في برلين في دراسة نشرت بدورية نيرون إلى أن تقنية الزفير المطول التي تعتمد على شهيق قصير يتبعه زفير طويل تزيد من ميل الأشخاص إلى قبول المخاطر عبر تعزيز استجابة الدماغ للمكافآت المحتملة. وكشفت الدراسة عن زيادة النشاط في منطقتين مسؤوليتين عن تقييم قيمة الخيارات والمكافآت، هما القشرة الجبهية الأمامية البطنية الإنسية ومنطقة البركنيوس لدى الأشخاص الذين أظهروا أعلى استجابة لتمارين التنفس. وأوضحت فحوص الدماغ أن هذا النوع من التنفس لا يجعل الأشخاص أقل إدراكا للخسائر، بل يزيد تركيزهم على حجم المكافأة المحتملة مع ارتفاع النشاط في مناطق دماغية مسؤولة عن تقييم قيمة الخيارات أو اتخاذ القرار. فيشير الباحثون إلى أن نتائجهم تدعم فكرة أن الحالة الفسيولوجية للجسم لا تواكب عملية اتخاذ القرار فحسب، بل تؤثر فيها بشكل مباشر عبر مسار يربط بين التنفس والقلب والدماغ. وكما تشير الدراسة أيضا إلى أن طريقة التنفس قد تؤثر في آلية اتخاذ القرار أكثر مما كان يعتقد، ما يعني أن أخذ أنفاس بطيئة قبل قرار مالي أو مهني مهم قد لا يجعلك أكثر حكمة، بل ربما أكثر استعدادا للمخاطرة. يا ساتر. ويرى الباحثون مستمعين أن فهم تأثير التنفس على آليات اتخاذ القرار قد يفتح الباب مستقبلا أمام استخدامه في علاج اضطرابات مثل الاكتئاب والقلق، مع التحذير من الافتراض بأن أخذ أنفاس بطيئة قبل اتخاذ قرار مالي أو مهني مهم سيجعلك أكثر حكمة، فقد يكون تأثيرها معاكسا تماما. يا ساتر. كنا احنا نعتقد أيضا دائما يقال أنك أنت تأخذ النفس العميق
هذا يبعد عنك التوتر في أي شيء، في أي مهمة تقوم بها، وخصوصا يعني احنا خلونا نذكر الشيء بالشيء. يعني لما نكون مثلا في مسارح، في مسارح تقديم، في فعاليات أو أمسيات أو أمام جمهور كبير، دائما يقال في علم النفس أنك أنت تأخذ نفس عميق، نفس يعني يمكن تقريبا على حسب ما طبعا الأشياء اللي أخذناها وتعلمناها، أنك 7 مرات تأخذ شهيق وزفير، تأخذ شهيق عميق جدا. راح نكمل الموضوع عن هذا الحديث مستمعينا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير، فاصل الإعلاني

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: عيد ميلاد مين؟
5: عيد ميلاد
4: حد؟
5: ايه؟ عيد ميلاد
4: انا عيد ميلاد يا جماعة،

وحنا اكيد شغلنا اغاني لاصحاب طبعا عيد الميلاد ونقول لهم كل عام وانتم بخير. رويدة الزرقالية طبعا ايضا تهني صديقتها صباح بمناسبة عيد ميلادها.

تحية صباحية للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وأيضا منصة إكس. ونقول صباح الخير اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في صلالة على 98.5. إذن في فقرتنا الصباحية مستمعي الكرام كنا نتكلم عن التحذير أنك لما تأخذ نفس عميق الزفير المطول قد يدفعك لاتخاذ قرارات متهورة كوسيلة فعالة لتهدئة الأعصاب. هذا اللي أخذناه وهذا اللي نعرفه أنك تأخذ نفس عميق يبعد عنك التوتر. أذكركم في برنامج صباح الشبيبة أنا أخوكم عيد الخويطري في الإعداد والتقديم وزميل العزيز عاهد الزجالي في الإخراج المرئي. وهذا أيضا تحية صباحية لأحمد البلوشي صباح الخير. وعلى 9477795 مجموعة أيضا من الرسائل سامي العبدلي يقول صباح الخير. صباح الخير لك يا عيد منورين في برنامج الصباحي. وأيضا هذه تحية صباحية لعاهد فاقدينكم في البرنامج المسائي عسى ما تفقد غالي. أيضا هذه تحيات سامي ليعقوب السيابي لأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري وصادق البلوشي ومحمد عبد الله النهدي. وصل تحياتك يا سامي لأصدقائك.

0: إذن مستمعي الكرام على 24990000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الإبداع، صباح الجمال، صباح النفسية الرائعة الجميلة. صباح ونحن بهذا اليوم، يعني يوم الويكند، وبهذا التاريخ، تاريخ 30 يوليو، ونصبح عليك أستاذ العزيز عيد، وللأخوان، وإلى مخرجنا الجميل الرائع، وإلى المشرف العام لهذا البرنامج صباح الشبيبة.
0: أكيد وصلت تحياتك أخوي سعد الهدابي، نصبح عليك بالخير ويا صباح المسرة والبركة والعطاء إن شاء الله في هذا اليوم الجميل مثل ما ذكرت يوم الخميس. سعيدين بسماع صوتك أخوي سعد.
1: وأنا أسعد، أقول قلبي أنا اليوم مغرم فيكم.
0: يا سلام.
1: قلبي أنا اليوم مغرم فيكم والطيب إساسه ودل معروف. قلبي أنا اليوم مغرم فيكم والطيب ساسه ودل معروف. جيتكم أنا اليوم أهنيكم، العالم ترى اليوم يذكركم. ساس الصداقة هل المعروف، وجينا ترى اليوم نهنيكم. أقول ساس الصداقة هل المعروف، وجينا ترى اليوم نهنيكم.
0: ساس الصداقة،
1: ساس الصداقة هل المعروف،
0: هل المعروف،
1: وجينا ترى اليوم نهنيكم. قلبي أنا اليوم مغرم فيكم والطيب ساسه ودل المعروف. قلبي أنا اليوم، قلبي أنا اليوم مغرم فيكم والطيب ساسه ودل معروف. جيتكم أنا اليوم أهنيكم، العالم ترى اليوم يذكركم. سأس الصداقة هل سأس الصداقة هل المعروف، وجينا ترى اليوم نهنيكم. أبوي سأس الصداقة هل المعروف، وجينا ترى اليوم نهنيكم.
0: جينا اليوم نهنيكم بمناسبة طبعا يوم الصداقة العالمي. إيش الجمال هذا سعد. سعد هذه تبعثها لمن من أصدقائك؟
1: والله أول شيء صراحة يعني هذا اليوم وافق يوم الخميس، ويوم الخميس بالنسبة لي يعني أنا كسعد خط أحمر أنها تبعث الوناسة من كل شيء.
0: يعني ما في مجال لتعكير المزاج.
1: يا الخميس، يا الخميس بالنسبة لمن أبعثها يا أستاذي، لكل صديق طيب وفي النقي يتعاطى مع سعد في كل مدخلات الحياة، أبعث له طبعا هذه القصيدة. أيضا أشاركه بهذا اليوم. الصداقة يا أخي أستاذي، الصداقة نقاء، الصداقة وفاء، الصداقة يعني تحس عمرك في أمان مع صديق حقيقي يعرف القيمة المتبادلة بين الصديقين يا سعد.
0: الصديق الحقيقي من خلال طبعا أيضا التبادل فيه، هل هي أخذ وعطى يعني قصدك سعد؟
1: والله
0: إنك أنت إذا أعطيت منتظر من صديقك.
1: والله أشوف ترى الصداقة ترى ما فيها عملية محدودية.
0: أما تشوف أنها مواقف يعني يا سعد.
1: أنا أتكلم عن نفسي حقيقة، عدة أصدقاء مع مختلفين وأتماشى معهم مع العقول المختلفة في الحياة، في صفاتهم، في عملية يعني التعامل معهم. لكن أيضا في نفس الوقت عندي أصدقاء علاقاتي صراحة من 11 إلى 12 سنة. هذه الأصدقاء والله لو في نص الليل يتواصلوا معي أقولهم تموا إن شاء الله، لأن عارف يعني عقلية سعد، عارف صفات سعد، ونفس الشيء أنا عارف العقلية، عارف الصفة اللي فيهم. فمثل ما تقول يعني ما أقول صديق كاذب، أقول إن هذا ليس بصديق وإنما بأسرة حقيقية صراحة لسعد في الحياة.
0: جميل. يعني صديق الأصدقاء تشوفهم أسرة؟
1: نعم، الأصدقاء من من من من يتبنى أو من يعني يتعامل مع الصديق بعقلية أخوية أسرية يكل الاحترام والتقدير في مدخلات الحياة. أنا أحب الصديق لما يكون عيد يعني يتعاطى معي في الحياة، حتى يعني يناقشني على الخطأ. يا أخي عيبني أنا هذا الصديق،
0: صحيح
1: والله عيبني يعني على أي مثلا نقطة تصير لي أو على أي شيء يعني موقف ما يتكلم مع مثلا يا سعد هذا خطأ، المفروض كذا المفروض كذا. أنا عيبني الصديق اللي ينبهني صراحة، واللي مثل في نفس الوقت يعني مثل ما تقول يعني يتعاطى معك في مشاعرك الداخلية أيضا، ويحاول يعني قدر الأمكان أن يكون لك سند والركيزة. أنا أحب هذا الصديق صراحة، أن أتعامل معه وأن أكون معه في حقيقة، لأن يعني تقديرات العقلية له أقول أن هذا مكسب وليس صديق للراحة.
0: الله يديم صداقتكم أخي سعد، وسعيدين بسمع صوتك واستانس استانس اليوم الخميس.
1: والله هذا الخميس خلاص، الخميس تبعث لك يعني ومعنينة، تبعث لك يعني المعنوية، تبعث لك أنك ترجع البلاد، تبعث لك أنك يعني تلاقي أسرتك أصدقائك يعني ترتيب الجدول. إحنا نرتب الجدول من نصف الأسبوع حق الويكين، فما بالك أنت الخميس وافقت بيوم الصداقة يعني
0: عاد أنت خلاص مرتب كل شيء يعني سعد.
1: احنا ما نجلس في البيت وقت الويكند عيد
0: خميس وما لخلق زعل.
1: الله ترد المود، ترد فوابارك هذا اليوم صادف يوم الخميس سبحان الله.
0: الله يديم الصداقة يعني ان شاء الله،
1: لا يوصف حقيقة.
0: الله يحفظكم يا سعد، وسعيدين بسمع صوتك يا غالي. ها ايش يقول؟ هل الصداقة، هل المعروف سل الصداقة؟
1: قلبي اقول قلبي انا اليوم مغرم فيكم، والطيب ساسه ودل معروف، جيتكم أنا اليوم أهنيكم، العالم ترى اليوم يذكركم، ساس الصداقة هل المعروف، وجينا ترى اليوم نهنيكم.
0: الله يسعدك
1: أبو يخواني ساس الصداقة هل المعروف، وجينا ترى اليوم نهنيكم.
0: بعدك زيدهم شوية، زيدهم زيدهم بعدك. أقول إيش؟
1: قلبي أنا اليوم مغرم فيكم، والطيب ساسه ودل معروف، جيتكم أنا اليوم أهنيكم، العالم ترى اليوم يذكركم. بهذا اليوم ساس الصداقة هل المعروف، وجينا ترى اليوم نهنيكم.
0: جينا ترى اليوم نهنيكم
1: يا اخواني، ساس الصداقة هل المعروف، وجينا ترى اليوم نهنيكم.
0: الله يحفظك يا سعد
1: جميعا استاذي، جميعا حبيبي جميعاً.
0: شكرا جزيلا لك الغالي، يومك سعيد ان شاء الله
1: جميعا، وسلامي للاخوان والاخوات جميعا في هذا البرنامج الرائع الصباحي.
0: الله يسعدك ويحفظك يا رب. شكرا
1: شكرا شكرا
0: شكرا، في امان الله. شكرا. إذن مستمعي الكرام نطلع لفاصل قصير إن شاء الله، تعالوا راجعين معنا مكالمة، خلونا لهذا الفاصل الإعلاني وبعدها إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج صباح الشبيبة. عيش حياتك وخليك
2: شبابي. في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يرحب بكم مركز الحكيم الطبي، حيث الرعاية الصحية المتكاملة ونخبة من الأطباء وخدمات طبية متكاملة في مكان واحد، لنكون معكم في كل خطوة نحو صحة أفضل. ترقبوا عروض خريف مركز الحكيم الطبي الحصرية خلال شهر أغسطس، واستعدوا لتجربة رعاية تستحق ثقتكم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: إذن مستمعي الكرام، معاكم صباح الشبيبة وعلى 24990000. نقول صباح الشبيبة، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا عم سعيد، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
3: الحمد لله في نعمة، ما نشكي، بس في نعمة.
2: الله يبارك فيك.
3: الحمد لله.
2: الله يبارك فيك ويسلمك العم سعيد. كيف الصباح؟
3: كيف أخبارك؟ كيف أخبارك أنتو في الاستوديو وفي مصر؟
2: الحمد لله. الحمد لله.
3: نعم، الله يدوم هذا النعم علينا، الحمد لله، على وطننا إن شاء الله.
2: اللهم آمين. آمين العم سعيد.
3: آمين. الحمد لله، حياك الله.
2: كيف أنت خبرتنا في الرسالة أنك في المزرعة، كيف أجواء المزرعة هناك؟
3: هي كنت يعني قبل نص ساعة تقريبا كنت هناك، أنا تو رجعت في البيت، هي رجعت أكلمك من البيت. أنا
2: زي الحمد لله على السلامة.
3: يا مرحبا، الله يسلمك. الحمد لله، الحمد لله، أيوة طيب الحمد لله، ولو أن شوية في بعض الحرارة بعدها.
2: يلا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله على كل حال.
2: ماشي أمطار عندكم العم سعيد؟
3: أمطار ما استويت معنا،
2: ما استويت، عسى إن شاء الله تعالى الأيام الجاية هذه، عسى.
3: حوالينا قربنا يعني المناطق هذه مجاورتنا، ولا احنا في الطوية ما استوت أمطار معنا،
2: عسى إن شاء الله تعالى بالأمطار بإذن الله.
3: يا رب. استوت رياح، استوت رياح يعني، الحمد لله،
2: الحمد لله رب العالمين. العم سعيد، اليوم احنا اليوم العالمي للصداقة.
3: الصداقة.
2: ايه، من هو الصديق يعني؟ لو تكلمنا شوية العم سعيد ونستفيد من تجاربكم، انتم اهل الخبرة واهل الحكمة.
3: اي نعم، والله يعني الصداقة ما اقول لك ان عندي صديق، عندي صديق معين ولا متخذ صديق معين.
2: نعم.
3: لا ما عندي، انا كل الاشخاص الذين اقابلهم والذين أتلاقى بهم والذين أصحبهم والذين كلهم أصدقائي،
2: الحمد لله رب العالمين.
3: نعم
2: الحمد لله.
3: ولا أقول لك إن صديق معين يعني أختصه ويختصني وهذا، ما عندي هذا، ما عندي، ما عندي. أنا أكلمك عن نفسي، أكلمك عن نفسي، ما عندي هذا. كل الناس الذين هم نواجههم والذين نتلاقى بهم الحمد لله أصدقاء كثر، الحمد لله.
2: صحيح صحيح. نعم. من الحياة يعني يقول لك، حتى يقول لك انه مثلا حتى الصديق يعني شبهوه مثل المسجد، يعني تروح يقول لك في مكان ابني لك مثلا مسجد، مثل الصديق يعني كذا تشبيههم. وحتى في اشعار وكلمات عن الصديق العم سعيد.
3: أكيد أكيد أكيد. صحيح صحيح.
2: ايوه
3: نعم، صديق حقيقة طبعا. وفي اصدقائهم يعني بعض الاشخاص يعني، ولكن أنا ما أقول لك إن عندي صديق معين مخصص لنا يعني، يعني أرجع لي وأتشاور عنده وأخذ معلومات وأرجع لهم، ما عندي أنا.
2: هاي بشكل عام يعني نقول الناس كلها.
3: نعم.
2: هي صحيح. ومن تعامل الناس أيضا، ولي أيضا طيبك العم سعيد. أكيد
3: أكيد. أكيد.
2: الله يحفظك يا رب، الله يحفظك.
3: الله يسلمك. ويقول وآسف في حياتي على صديق متى ما احتجت وقفته تخلى، وكنت أظنه خلا وفيا، فإذ بالبخل أوجعني وولى، تبدل حين أرهقني زماني، فتبا للصداقة حين تبلى، وتبا للمصالح حين تطغى، لتشبع ذكريات العمر ذلة. يعني هذا كلام عام، أنا أتكلم عنه ما عن نفسي يعني.
2: صحيح، يعني الصديق اللي هو يعني ما عندهم هذاك الوفاء.
3: نعم.
2: فممكن
3: نعم.
2: تنطبق عليهم هذه الكلمات العم سعيد.
3: صحيح صحيح. والأصدقاء يعني كل ما الناس جميعا تراهم معادن، معادن.
2: صحيح.
3: والحمد لله، والحمد لله، ولا أكلمك عن نفسي، الحمد لله كل من الناس أصدقاء، وكل الحمد لله ما عندي صديق معين يعني، كل الناس يعني.
2: الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية العم سعيد، وجزاك الله الخير.
3: اللهم يحفظ بلدنا وسلطنة عمان وقيادتنا الحكيمة المولانا السلطان هيثم، الله يعزه.
2: آمين. اللهم آمين. اللهم آمين.
3: يحفظ علينا الأمن والأمان إن شاء الله.
2: اللهم آمين. بارك الله فيك العم سعيد، وجزاك الله الخير.
3: وأحسنت يا عيد، ومشكور، وجزاك الله ألف خير. وأنا بس بغيت أسلم عليكم، عجبنا أسلم عليكم.
2: جزاك الله الخير. جزاك الله الخير غالي.
3: نعم
2: وصل وصل سلامك، جزاك الله الخير، احسنت. العام سعيد
3: و... في امان الله، في امان الله
2: يعني. ايام سعيده ان شاء الله، في امان الله، الله يحفظك، مع السلامه. احنا دائما وابدا نقول عام سعيد، هو جبر خاطر في الاخير يقول دائما، احيانا حتى لما يكون مثلا يعني لو ما شاركنا في مواضيع الحلقات دائما يقول انا حاب بس اسلم عليكم، حاب اسمع صوتكم. العام سعيد انت والمستمعين في برامج اذاعه الشبيبه جبر خاطر. اذن مستمعين الكرام، الصديق المقرب ما هو مجرد انسان عابر، هو كتاب مفتوح تقراه كل يوم وتكتب معاه او يكتب معك فصول حياتك. وهذه أكيد تحية صباحية لفاطمة رشدية، صباح الخير. ونصبح بالخير أيضا لأم أرين، أهلا وسهلا.

إذن مستمعينا هذا موضوع حلقة اليوم، صديقك المقرب. وحتى في دراسات مستمعي الكرام عن الصديق أو الأثر النفسي اللي يترك الصديق لك، قالت بعض الدراسات أن الصديق كدرع الحماية. دراسة حديثة شملت 931 مراهق وجدت أن تحسن جودة الصداقة يساهم في خفض أعراض الاكتئاب، خاصة لدى من لديهم عوامل وراثية تزيد من حساسيتهم للضغط النفسي. يعني هذا يعني أن الصديق المقرب يمكن أن يكون بمثابة درع بيولوجي ضد الاكتئاب لمن هم أكثر عرضة له. الناس اللي تصاب أحيانا بالاكتئاب، صديقك درع وحماية لك، والله يبعد عنكم الكآبة. وأيضا علاقة الصداقة ليست أحادية الاتجاه، بل هي حلقة إيجابية. دراسة طولية على طبعا على 825 طالب أثبتت وجود أيضا علاقة تبادلية بين جودة الصداقة والشعور بالسعادة والرضا عن الحياة. ببساطة، الصديق الجيد يجعلك سعيدا، وكونك سعيدا يجعلك أيضا صديقا أفضل.

وعلى 9477795. رسالة تقول: الصديق الحقيقي هو السند والوفاء والرفيق الذي يظهر معدنه في المواقف الصعبة قبل السعيدة، ليشاركك تفاصيل حياتك بصدق دون غاية أو مصلحة. هذه الرسالة وصلتنا من سمية الرشيدي، شكرا لك يا سمية، والله يديم الصداقة بينك وبين صديقاتك. وأيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول صديقتها اسمها شهد: أفضل صديقة مقربة. طبعا هي الوحيدة المقربة، طبعا المرسلة تقول هنا لأن صديقتها شهد طبعا تهتم فيها. هذه آمال، رسالة وصلتنا من آمال: وأكثر صفة أحب فيها الصدق والأمانة وحافظة الأسرار. تحية لك يا شهد صديقة آمال، وصباح الورد لك يا آمال. أم مارين نصبح عليك بالخير، صباحات السعادة والرضا. مستمعينا خلونا نطلع لفاصل إعلاني، وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين لكم مستكملين برنامج صباح الشبيبة. ونقول أو يقول بها سلطان صاحبي:

0: بريك شبابي.
1: جددت بطاقتك الشخصية؟ أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فوراً وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي صحار. المباراة النهائية التي جمعت فريق الشروق ممثل ولاية السويق وفريق اليرموك ممثل ولاية الخابورة، حيث انتهى اللقاء بفوز فريق الشروق بهدف دون مقابل ليتوج الفريق بدرع البطولة. مستمعينا، وللحديث أكثر عن هذه المباراة والبطولة معنا عبر الاتصال محمد بن خلفان المانعي، رئيس قسم النشاط الرياضي بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة، ورئيس فريق العمل لدوري الهواء شجع فريقك بمحافظة شمال الباطنة. نصبح عليك بالخير أستاذ محمد.
1: صباح النور والسرور أستاذ الكريم، الله يحفظك يا رب.
0: كيف الحال؟ كيف الصحة؟
1: الحمد لله طيبين، نشكر الله، الله يحفظك يا رب.
0: إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يبارك فيكم. بداية نبارك لكم النجاح التنظيمي لدوري الهواء وشجع فريقك.
1: الحمد لله رب العالمين، اختتمنا يوم أمس المرحلة الثانية من دوري الهواء على مستوى محافظة شمال الباطنة. أحب أشكر أول شيء أشكركم على الاستضافة، ونبارك لجميع الفرق والجماهير هذا النجاح، وللزملاء فريق العمل في المحافظة، وطبعا شجع فريقك بطولة حققت نجاح كبير على مدى سنوات ابتداء من 2013 تقريبا. وطبعا ما تحقق من هذا النجاح هو ثمرة جهد كبير من فريق العمل والأخوان في المديرية في جميع الدوائر معنا في المديرية. طبعا هذا النجاح تحقق بتعاون الجميع.
0: أكيد، يعني لو نتكلم عن التفاعل من مختلف الجهات في مثل هذا اللي يعني نقول الأحداث التنظيمية أو المسابقات الرياضية أخي محمد.
1: نعم، اليوم هذا النجاح وهذا العمل ما يتحقق إلا بتعاون الدكاترة الجميع ابتداء من الأندية في المحافظة على مستوى المرحلة الأولى، وكذلك على الجهات كذلك الجهات الأمنية في المحافظة، شرطة عمان السلطانية، الراعي الطبي معنا في المرحلة الثانية مستشفى السعادة كان لهم حضور كبير، الأخوان في اللجان اللي أداروا المسابقة في المرحلة الأولى كان لهم دور كبير في تعاونهم معنا في استخدام الموقع الإلكتروني للمسابقة. توصيل كل المعلومات الخاصة بالمسابقة بالفرق الفائزة، حتى الفرق الفائزة والفرق الصاعدة معنا في المرحلة الثانية هي أساس النجاح. تعاون، لقينا تعاون كبير من الفرق الصاعدة معنا في المرحلة الثانية. طبعا هذا التكامل كان له دور كبير في إخراج المسابقة في المرحلة الثانية في شمال الباطنة بصورة مشرفة، تعكس مكان الدور الهواء اليوم عند الفرق الأهلية وعلى مستوى الأندية.
0: جميل. أكيد لنجاح هذه البطولات أستاذ محمد هو أيضا الحضور الجماهيري، كيف وجدتوا تفاعل الجمهور مع فرقها أكيد مع في البطولة؟
1: الحضور الجماهيري طبعا جمهور شمال الباطنة جمهور يعني شغوف كرة القدم، ما يحتاج أبدا دعوة. طبعا من بداية المسابقة كان الحضور استثنائي وحتى المباراة النهائية، وهذا الشيء طبعا مثل ما تعرف أستاذي يعني نتكلم عن المكانة الكبيرة وحبهم لفرق الأهلية
0: أكيد.
1: وليانديتهم، وهم شريك أساسي في النجاح مثل ما الكل يعرف كفرق. اليوم اللاعبين لما يلعبوا المباراة بالحضور الجماهيري المباراة تأخذ طابع آخر، تكون فنيا أفضل. الجماهير هم شريك حقيقي في النجاح، دعمهم وتشجيعهم والتزامهم بالروح الرياضية هذا شيء كبير بالنسبة لنا. ومن هذا المنبر يعني ندعو جماهير فريق الشروق الحاصل على المركز الأول معنا في المحافظة ونبارك لهم هذا الإنجاز، ندعو جمهورهم أنهم يوقفوا مع فريق الشروق إن شاء الله في المرحلة الثانية على مستوى المرحلة الثالثة على مستوى السلطنة. نعم،
0: كل التوفيق إن شاء الله تعالى. الجانب الفني الأستاذ محمد كان له حضور أيضا مميز من خلال اكتشاف مواهب رائعة في هذا التجمع الكروي، كلمنا عن أهمية مثل هذه البطولات في اكتشاف المواهب يعني من أجل تواصل أيضا النجاحات للأندية ومنها أيضا للمنتخب أكيد.
1: نعم، دور الهواء وسابقا شجع فريقك والآن كمسمى دور الهواء شجع فريقك واحدة من أهم المشاريع الوطنية، أنا أعتبرها صراحة في اكتشاف المواهب الرياضية، وصار تعديل على اللائحة قبل سنوات بضرورة إشراك لاعبين تحت 21 سنة في المباراة، إجبار الفرق على مشاركة لاعبين 21 سنة.
0: جميل.
1: وهذا القرار أصدرنا لاعبين شاهدناهم في الأندية وفي المنتخبات، يعني نتكلم عن هذه السنة عن شمال الباطنة من خلال إحدى المباريات مباشرة أحد الأندية يتفاوض مع لاعبين ويتعاقد مع لاعبين إنتاج هذه المسابقة. اليوم أنا عندي المعلومة أحد الأندية يوقع مع

0: لاعبين اثنين من احد الفرق المشاركه وفريق اخر ونادي اخر يوقع مع اكثر من لاعب من نفس الفريق المتمثل النادي لهذه المرحله. فاليوم هذه تشجع فريقك هي فرصه للمواهب لاكتشافهم وصقل هذه المواهب وتتيح الفرصه لعدد كبير منهم لابراز امكانياتهم. اليوم يعني المستويات الفنيه اللي شاهدناها في الفرق الاهليه مستويات فنيه كبيره، والسلطنه بشكل عام تزخر بالمواهب على وهذه المواهب قادر على تمثيل طبعا للانديه. كذلك هي فرصة ليست للاعبين فقط على المستوى الفني، فرصة حتى للمدربين وكذلك للحكام للظهور بمستوى فني يليق بهم ويأهلهم لدخول مباريات الدوري بإذن الله.
1: أكيد. والحديث عن الحكام أستاذ محمد، أيضا نعرف عنك أيضا لك في مجال التحكيم.
0: نعم أستاذ.
1: كيف شفت نقول التحكيم في هذه البطولة؟
0: الحمد لله رب العالمين، التحكيم معنا في المرحلة الثانية في شمال الباطنة الحمد لله ما في أي خطأ مؤثر على نتيجة أي مباراة من خلال المباريات وقيمة في المرحلة الثانية معنا. حكامنا قدموا مستويات جيدة جدا في بعض المباريات، الحكام تميزوا مباريات كانت شديدة صعوبة في مباريات متوسطة الصعوبة والحكام تميزوا فيها رغم الضغط الجماهيري وحساسية المنافسات، إلا أن هذا يعكس تطور يشهد التحكيم معنا في السلطنة. طبعا وجهة نظري أن البطولة طبعا منحت فرصة للشباب الحكام الشباب لاكتساب الخبرة اكتساب التجربة على مستوى المباريات الحضور فين حضور جماهيري كبير. طبعا أخاف أذكر أي اسم أي حكم وأنسي آخر، لكن الجميع اجتهد، الجميع قدم أداء يستحق الإشادة بأمانة. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله وهم جيل قادم بإذن الله لتمثيل البلد والسلطنة بشكل عام بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. أستاذ محمد، إذا كانت هناك كلمة في نهاية اللقاء حاب أنك توجهها من منبر صباح الشبيبة وإذاعة الشبيبة.
0: والله أتقدم لكم بجزيل الشكر على الاستضافة، ومرة ثانية مبارك لفريق الشروق حصول على المركز الأول على مستوى المحافظة، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله على المرحلة الثالثة. أتقدم بجزيل الشكر لجميع الأخوان اللي ساعدونا في المرحلة الثانية، شرف عمان السلطانية، الزملاء في مستشفى السعادة، وطبعا زملائنا في المديرية بشكل عام، جميع الدوائر جزاهم الله خير ما قصروا معنا، جماهير شمال الباطنة اللي حضرت وعطتنا أجواء طيبة في هذه المسابقة كان لهم دور كبير يعني في إظهار المسابقة بهذا الشكل. ما ننسى كذلك نبارك لفريق اليرموك مثل نادي الخابور وحصول على المركز الثاني كأول مشاركة له خارجية على مستوى المحافظة وصول إلى المركز الثاني شيء كبير طبعا، ونبارك لهم ونتمنى لهم التوفيق في قادم المسابقات بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. إذن الأستاذ محمد بن خلفان المانعي رئيس قسم النشاط الرياضي بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة، رئيس أيضا فريق العمل لدوري الهواة، شجع فريقك بمحافظة شمال الباطنة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد.
0: الله يحفظك استاذي ومشكورين على التواصل، ان شاء الله يكون التواصل قادم باذن الله.
1: باذن الله تعالى. شكرا شكرا.
0: الله يحفظك.
1: في امان الله. في امان الله.
2: عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابيه تبدا بخطوه. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الالكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: تحياتنا الصباحية مستمعي الكرام للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا هذه تحية صباحية للمثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، و 98.5 هناك في محافظة الظفار. إذن مستمعي الكرام، موضوع حلقة اليوم: صديقك المقرب، إيش هو أكثر شيء تحبه فيه؟ الصفة اللي تحبها في صديقك. وأكيد على 2499-00-00 نقول صباح الشبيبة. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الورد والياسمين، يلا حيهم.
0: الله حيك يا أحمد، يا مرحبا.
1: يا
0: مرحبا
1: يا سعيد، أخبارك كيف؟ صحة إن شاء الله بخير.
0: طيبين نشكر الله، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
1: الله يعطيك العافية، الحمد لله بخير يا أخي، الله يسلمكم.
0: سعيدين بسماع صوتك يا أحمد.
1: وأنا والله أسعد.
0: حياك الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: كيف صباحك أحمد يوم الخميس؟
1: والله صباحي الحمد لله طيب وصباح جميل، وأنا أصلا مداوم بس عندي بريك، نزلت شوية مشان أتصل.
0: الله يسعدك يا رب، الله يسعدك يا أحمد.
1: كالعادة يعني ما نستغرب.
0: أحنا سعيدين.
1: ما كنت أعرف التوقيت بالضبط مع البرنامجكم في الصباح، لكن الحمد لله شفتكم بالصرف يعني.
0: أهلا وسهلا فيك أحمد، وفي أي وقت إحنا نسعد أكيد بتواصلكم. أحمد الصديق المقرب يقال إنه هو مرآتك الثانية، إيش رأيك؟
1: لا كلام سليم أكيد. الصديق الصدوق اللي هو أنت اخترته بدقة وفعلا صديق معنى الكلمة لابد أن يكون مرآة لك. مرآة بمعنى أنه يظهر لك صفاتك أو كما هي بدون تملق، إنسان يعطيك الحقيقة، إن أخطأت قال لك أخطأت، وإن أصبت قال لك أصبت، فدائما المرآة لا تكذب، فهذا الصديق لابد يكون كالمرآة لك إذا كان هو فعلا صديق يعني صدوق متى ما يقال. نعم.
0: أحمد تهتم بالتفاصيل الصغيرة، لازم يكون مثلا صديقك يكون مثلا حافظ يوم ميلادك، تاريخ ميلادك، أشياء
1: لا
0: بسيطة كذا.
1: هذه في النهاية شكلية.
0: هل هذه تأثر مثلا على العلاقات، على علاقات الصداقة يعني بين الأشخاص؟
1: أنا في نظري هذه الأشياء كلها شكلية، المهم في الموضوع أنه وقت ما تحتاجه هذا الإنسان تحصله موجود، ما يتوانى إنسان. يعني إذا بغيته في مشورة كان صادق، بغيته في سند كان موجود. يعني صديق يكون مثل الأخ وأقرب.
0: صحيح.
1: نعم
0: صحيح يا أحمد، والله يديم الصداقة إن شاء الله بينك وبين أصدقائك بإذن الله.
1: اللهم آمين. الله يعطيك العافية يا رب،
0: أيامك سعيدة إن شاء الله،
1: وسلم على المتابعين اللي موجودين معك هناك، بارك الله فيك.
0: أحمد يسلم عليكم، وصل سلامك يا أحمد.
1: حياك والله، مع السلامة.
0: شكرا يا أحمد، شكرا لتواصلك.
1: يعطيك العافية، والسلام.
0: في أمان الله، يجعل سعيدة، شكرا. كنا نسأل المستمعين الكرام، هل المواقف هي اللي تكشف الصديق الحقيقي أم الكلام الجميل، الكلام الحلو؟ وكلنا ما نستغنى عن الكلام الحلو، بس أحيانا أقول لك أن صديقك صديقي بالمواقف. في ناس عنده صديق وصديقين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، ولكنهم أصدقاء مقربين. وفي اللي يقول منكم إن أنا ما عندي أصدقاء، أنا صديق نفسي. هذا أيضا تحية صباحية لعلوش من العراق، نصبح عليك بالخير أخوي علوش. يقول صديق مقرب اللي طبعا أحب اللي أحبه فيه موقفه البطولي. تسلم يا علوش. مارين يا صباح الخير. هذه أيضا تحية صباحية للي طبعا يرسلوا لنا، يرسلوا رسائلهم على 94777975. في واحد يقول أنا ما سمعتك تقرأ رسالتي. عاد كل شيء ولا زعلكم، كل شيء إلا ورسائلكم وتواصلكم. هو خلينا أبدأ بالرسالة الصباحية، إيش تقول؟ دع ابتسامتك أول ملامحك اليوم، فهي لك صحة، وفي الدين صدقة، وفي القلب سعادة، ولمن حولك أثر جميل. هذه الرسالة أيضا وصلتنا، خبركم بالرسالة أول شيء بعدين نقول من مرسلها. تحية صباحية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء الإذاعة، وبخصوص موضوع اليوم عن الصداقة نقول الصداقة كنز لا يفنى، ومن هذا المنبر الإعلامي صارت الصداقة بين الأصدقاء الإذاعة بين أصدقاء الإذاعة فعلا. همزة وصل معهم في التواصل الاجتماعي وزيارات صارت بيننا زيارات والحمد لله. وهذه مقتطفات من مشاركتنا أحد أصدقاء الإذاعة في بعض البرامج المباشرة. وتحياتي لكم جميعا ولجميع المستمعين والمتابعين. مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام ولاية المضيبة. طبعا الأخ ناصر أرسل رسالة. طبعا إحنا ما لنا غنى عنكم, وفعلا بما أنه اليوم يوم الصداقة العالمي أيضا ننتهزها فرصة ونقول شكرا لأصدقاء إذاعة الشبيبة, شكرا لأوفياء إذاعة الشبيبة في مختلف البرامج, كانت الصباحية أو المسائية, اليومية أو الأسبوعية, شكرا لكم. ناصر أرسل رسالة. طبعا هذا الرسالة صورة من خلال زيارتهم لإذاعة الشبيبة. ما أعرف إذا كانت واضحة معاكم ولا لا, خلينا بس أشوف كذا.

هذه هي الصورة، صورة الأخ العزيز المرسل طبعا ناصر بن محمد الزيادي، هو صديق لإذاعة الشبيبة، وأيضا الأخ عيسى التميمي كانوا في زيارة طبعا لبرامج إذاعة الشبيبة. تحية لك أخي ناصر، وتحية لأصدقائك وأصدقاء إذاعة الشبيبة، تشرفنا بحضوركم يا الغالي، ويا هلا ومرحبا بالجميع. حسن القنيبي، المهندس حسن القنيبي يقول صباح الورد، صباح الفل والياسمين، الله يسعدك أخوي حسن. أيضا هذه طبعا تحية من علوش لمخرج البرنامج عاهد الزرقالي، وأيضا هو يبادل لكم التحية. حسن القنيبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه ما باقي عن البرنامج اللي دقائق معدودة، خلونا كذا نتناول رسائلكم. وفي طبعا خبر بالأمس مستمعي الكرام، ولكن قبل أن نقرأ الرسالة أو الرسائل المتبقى طبعا في برنامج اليوم صباح الشبيبة، خلونا نشوف هذا الترند اللي صار تحديدا أمس.

مستمعينا فقرة ترند الشبيبة، حملة تعاطف مع زهية بن قادر، عفوا زهية بن قارة. المرأة الحديدية رسالة برلمانية جزائرية واجهت التنمر بسبب صوتها وشكلها. وجهت البرلمانية الجزائرية زهية بن قارة أول رسالة بعد حصول على مقعد في البرلمان بعدما واجهت حملة تنمر قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني بسبب صوتها وهيئتها، وتوصف الآن بأنها المرأة الحديدية ونموذج للمرأة المناضلة التي واجهت التنمر بالعقل والحكمة. وتحدثت زهية عن مسيرتها المهنية والسياسية، شاكرة كل من دعمها كما تعهدت بالمساهمة في تقديم مشاريع قوانين تخدم الوطن والشعب الجزائري خلال العهدة التشريعية العاشرة. كما وجهت البرلمانية أيضا رسالة إلى مواطني ولايتها الذين دعموها لافتكاك مقعد في الغرفة السفلى بالبرلمان الجزائري، قائلة أرفع لهم القبعة، كما تعهدت بأن تكون في مستوى تطلعاتهم. ولطالما تجاهلت زهية بن قارة الانتقادات وحملات التنمر التي طالتها بسبب خامة صوتها وهيئتها التي وصفها البعض بالذكورية. في عام 2018 مستمعين، تعرضت زهية بن قارة وكانت حينها رئيسة بلدية شقارة الجبلية بأعالي ولاية ميلا شرقي الجزائر لحملة تنمر قاسية بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني بسبب صوتها الذي اعتبره البعض ذكوريا. وواجهت زهية تلك الحملة بصمود سياسي كبير، وحصلت حينها على مساندة وتعاطف سياسي ومجتمعي واسع، ولم يؤثر ذلك عليها أو يحد من إصرارها على الاستمرار في العمل بالشأن العام والترشح مرة أخرى للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2 يوليو الماضي.

وأثار ترشيحها في الانتخابات المحلية عام 2017 في قائمة حزب حركة المجتمع الإسلامي جدلا في المجتمع المحلي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تعرضت لانتقادات من الآخرين الذين يرون أن ترشحها لرئاسة البلدية مخالف، وحسب طبعا هذا حسب اعتقادهم. وقالت وقتها إنها كانت تمضي ساعات طويلة من الليل على مواقع التواصل الاجتماعي تناظر وترد على أفكار منع المرأة من تولي الولاية العامة، وإنها أقنعت الكثيرين ببطلان دعواهم وجعلتهم يغيرون رأيهم ويصوتون لها في النهاية. الله عليك يا زهية بن قارة، الله عليك يا زهية بن قارة، إلى التوفيق. هذا الإصرار، هذا الكفاح. إذن مستمعي الكرام، احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الشبيبة. مرور سريع على رسائلكم مستمعينا. رسالة وصلتنا من الأخ العزيز المخرج المرئي، أيضا صباحك الخميس الونيس منور العيد صباح اليوم. صديقي بوفاء بأخلاقي بفزعته، تحية لسعاد طرشولة. طرشولة يا بدر، بدر البلوشي، تحية لك يا بدر، والله لك وحشة. وهذا أيضا تحية من عاهد الزرقالي لك. في الرسائل الأخيرة مستمعي الكرام في مواقع التواصل الاجتماعي نقول صباح الخير. أنا رسلت على الواتساب صباح الورد، احنا نقرأ الرسائل. ايوه، رسالة وصلتنا. الصديق المقرب هو ذاك الشخص اللي يفهم صمتك قبل كلامك، ويقف الى جانبك في فرحك وحزنك، ويشجعك عندما تتعثر، ويذكرك بقيمتك عندما تنساها. ويعتبر الصديق المقرب مرآة نقية تريك نفسك كما انت دون تصنع او مجاملة. هذه رسالة وصلتنا من عنود، شكرا لك يا عنود. إذن علوش أيضا هذه تحية صباحية لك، تحية صباحية لكم مستمعي الكرام. شكرا لكل اللي تابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي شاركونا بأصواتهم، واللي شاركونا أيضا برسائلهم. تحية صباحية لكم.

0: إذن مستمعي الكرام وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الشبيبة، نلتقيكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم يوم الأحد، ونالكم إجازة سعيدة وفي أمان الله. تقبلوا تحياتي، كنت معكم في الإعداد وتقديم أنا أخوكم عيد الخويطري، وفي الإخراج المرئي الزميل العزيز عاهد الزدقالي. في أمان الله.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
3: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
2: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
3: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
5: أفكر أكمل دراسات عليا بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
4: الفرصة قدامك، جامعة الظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي، تأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
5: إذن ما أضيع الفرصة.
6: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
7: احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة اقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبيبة.

0: يخليك شبابي.
1: استخدام كلام للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: ألو، السلام عليكم.
2: ها نورة، اصر على الموضوع.
1: انت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: اذا واجهت موقفا كهذا، لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات، وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: عليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعفه.

0: خليك شبابي.
1: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم. من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: חליק שבאבי.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، أو اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة أقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة

0: مرحبا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعين الأكارم في البعد الخامس. هذا اللقاء اليومي بدأنا معكم دائما في بداية الأسبوع يوم الأحد، واليوم أيضا نختم هذا الأسبوع على أمل إن شاء الله نستمر معكم طيلة الأيام القادمة لنكون أقرب من أي وقت مضى في هذا اللقاء عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة، في محافظة ظفار 98.5، هذا بالنسبة إلى الترددات الرسمية من خلال الأقمار الاصطناعية، ولكن أيضا اللي تابعنا على منصة اليوتيوب ومنصة الإكس، إحنا بشكل دوري ودائم في مختلف هذه التطبيقات نقرب لكم الصورة، نشارككم المعلومة، نقدم كل ما هو جديد ومفيد، علوم البلد وأخبار الدار كلها إن شاء الله حاضرة. لكن بالتحديد إحنا أخذنا زاوية جميلة جدا، هذا الركن من صلالة جاردنز مول، وهذا الاستوديو خصيصا ليكون معكم البعد الخامس، ويكون معكم أيضا برنامج بن الخريف مع زميلة شيماء السيابي، وهي بدورها أيضا تسلط الضوء على أبرز الفعاليات والمناشط. ولكن البعد الخامس إحنا ما فقط مجرد ناقلين للمعلومة، هناك أيضا مهام أكثر من ذلك، نحلل ونقرأ ونسأل ونبحث عن عمق المعلومة، ونقدم كل ما هو أيضا نشعر في قيمة وفائدة للمتلقي في هذا اللقاء على مدى الساعة، من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 3 العصر. يا مرحبا وسهلا فيكم كل اللي تابعنا من استوديو الشبيبة. مشاهدين الأكارم ومتابعينا سواء كان على منصة اليوتيوب وعبر ترددات الشبيبة، في كل ثورة صناعية دائما هناك سؤال يتكرر، هل ستغير التكنولوجيا طريقة عملنا سواء في بيئة العمل أو في من خلال مشاريعنا وحياتنا اليومية؟ لكن في كثير من الناس يعتقدوا أن هذا السؤال يعني قد لا يبدو يعني واضح بالنسبة لهم من حيث الإجابة، ولم يعد السؤال هل سيغير الذكاء الاصطناعي حياتنا، بل أصبح كيف ممكن أن نستفيد من الذكاء الاصطناعي قبل أن نتأخر عن الركب. خلال أقل من 3 سنوات انتقل الذكاء الاصطناعي من مجرد تقنية متخصصة إلى أداة يستخدمها ملايين الأشخاص والبشر حول العالم في مجال التعليم، في مجال الصحة والإعلام والإدارة والطب والهندسة ومجال الأعمال. وأصبح الموظف الذي لا يجيد هذه التقنيات ربما أيضا يتأخر ولا يمكن إنجاز عمله بالشكل المطلوب. لكن وسط هذا الزخم ما زال كثير من الناس يعتقد أن الشات جي بي تي يفكر مثل الإنسان، أو أن الذكاء الاصطناعي سيستولي على جميع الوظائف، بينما الحقيقة أكثر عمقا وإثارة. في حلقة اليوم سنفهم أولا الذكاء الاصطناعي ما هو بلغة بسيطة ومختصرة ومفهومة، وسنكشف أيضا كيف يعمل هذا التطبيق، وكيف يتم تدريب الذكاء الاصطناعي وتغذيته بالمعلومات، وكيف يمكن أن يصبح مساعدا شخصيا لكل موظف دون مبالغة أو تهويل. يسعدنا أن نرحب في هذا اللقاء بالفاضل ناصر بن محمد تبوك، وهو محاضر في جامعة ظفار بالتحديد في قسم علوم الحاسب. حياك الله أستاذ ناصر، يا أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا، شكرا، جزاكم الله خير على الاستضافة القيمة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه أقدم معلومة تثري وتفيد الجميع، خاصة جميل. في هذه الأجواء الخريفية وهذه الإطلالة الرائعة من محافظ ظفار.
0: شكرا، مرحبا وسهلا فيك. طيب لو طلبنا الآن منك أن تشرح لنا بلغة بسيطة عن الذكاء الاصطناعي، يفهم هذه اللغة لطفل بعمر 10 سنوات، كيف يمكن أن تقول لهذه الفئة من المجتمع ما هو الذكاء الاصطناعي؟
1: هذا يعتبر تحدي كبير اللي هي تقزيم المعلومة إلى مستوى متدني أو مستوى منخفض لعقليات معينة. الذكاء الاصطناعي بصفة عامة هي آلة، سواء نبسطها بلغة الطفل الصغير، هي لعبة تفكر مثلك وتتحرك مثلك. الهدف منها الأساسي هو تقليد الإنسان في كل شيء. فإذا كان طفل صغير بقول له يا بابا هذه اللعبة مثلك، تكلمك، تلعب معك، تتحاورك، تمشي معك، تقدر تكلمها، أقدر أكلمها بابا، تقدر أكلمها. إذا كان بلغة الطفل الصغير. أما بلغة الطفل الكبير، ما في طفل كبير بعد، فبلغة الإنسان اللي هو البالغ، فهي وسيلة لتقليد الإنسان في السلوك وفي الحركة بهدف زيادة الإنتاجية بصفة عامة. لأنه في النهاية فكرة الذكاء الصناعي نشأت كفكرة اقتصادية، الهدف منها تقليل كتكلفة الإنتاج، وهي فترة جاءت في فترة بداية الصناعة وبدأ ظهور الآلات. وبالمناسبة ما كان اسمه الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي هو اسم تجاري تم اختراعه بعدين، وتم هو يعني شيء تجاري تم اختراعه بعدين، فكان يسموها ويطلق عليها في البداية الآلات التي تفكر. كان مصطلح الذكاء الاصطناعي قبل ما يتم تحديده أو اعتماده رسميا كان يطلق عليها الآلات التي تفكر. وبعدين اجتمع مجموعة من الباحثين في مؤتمر مشهور اسمه مؤتمر دارمونت عام 1956 بقيادة جون مكارثي ومجموعة كبيرة من الأسماء الكبيرة في حقل الرياضيات والتكنولوجي، وقرروا يعني هذه الظاهرة الجديدة إن الآلات صارت تفكر أو تتكلم أو ترد علينا، نريد نحطها في إطار أو نحط لها مثل المقاييس أو المعايير ونعطرها حتى تكون منهج يدرس في الجامعات. فالمؤتمر جلس فترة طويلة يعني، وفي النهاية جابوا بمقترحات كثيرة، فاقترح عليهم جون مكارثي إطلاق اسم ذكاء اصطناعي.
2: نعم.
1: كان اسم غريب، لكن الهدف منه كان جذب الاستثمارات في هاك الفترة، وكان اسم له رنة حلوة. فالذكاء الاصطناعي فعليا بدأ 1956، لكن الآلات التي تفكر والآلات اللي ممكن تجيب عن الإنسان وتقوم بدوره إلى مستوى معين بدأت قبلها بأكثر من 20 سنة. فهذه بداية التاريخ. بعدين تطور تطور العلم باستمرار حتى وصل إلى المرحلة اللي نحن حاليا.
0: لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي بالنسبة إلى معظم الناس من أهم التقنيات في العصر الحديث؟
1: لنكون واقعين، الذكاء الاصطناعي ما كان معروف، العرف على مستوى عالمي أو مستوى نقول بابليك 2022 في 30 أكتوبر فقط.
0: صح.
1: قبل كده كان الذكاء الاصطناعي محصور في المختبرات، محصور في البحوث، محصور في الكليات. لكن اللي سبق العالم وفتح نافذة صغيرة بهدف تجاري هي شركة اسمها شركة أوبن إي آي. هذه الشركة هي شركة أسست في 2015 على يد إيلون ماسك ومجموعة من العلماء من الباحثين. كان هدفها الرئيسي لما أطلقت تشات جي بي تي 2022 هدفها تجاري والترويج لنفسه. حتى الاسم وهذا كسبهم سبق. صرنا الحين أي واحد يريد يستخدم الذكاء الاصطناعي يقول روح تشات جي بي تي.
0: صحيح.
1: لأن الكلمة صارت هي الأولى أطلقت.
0: نعم.
1: فصار الناس الحين بيتابعونها دخلت من شركات كثيرة على الخط كمنافسة مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون وجماعة إيلون ماسك، لكن ما قدروا يمحوا الاسم التجاري اللي اكتسبته الشركة في البداية. فالذكاء الاصطناعي لم يكن معروف بشكل كبير إلا في 2022 لما ظهر ما يسمى تشات بوت اللي هو برنامج محادثة.
0: نعم.
1: فلأول مرة الآلة ممكن أحدثها وأكلمها وهي تخبرني والناقش وأدخل معها في جدال وتصححني. ما كان معروف للناس، كانت اللي قبلها كانت برامج الإجابات محددة سلفا، في قائمة كبيرة من الإجابات وفي قائمة الأسئلة، وأعمل برنامج صغير في النص، إذا سألت زبون هذا السؤال جيب له هذه، إذا سألت جيب له هذه الإجابة. فكانت الإجابات معروفة وكل شيء معروف.
0: جميل جميل جميل، ممتاز جدا. احنا راح اكيد راح نتواصل ونعرف اكثر عن هذا الموضوع، لكن ايش الفرق استاذ ناصر بين البرمجيات التقليديه وبين الذكاء الاصطناعي في شكله الحديث؟
1: اول شيء انا من الناس المتحفظين على كلمه ذكاء اصطناعي، لا يوجد ذكاء حقيقه هنا، هي الاله مجرد اله حسابيه رياضيه.
0: اله حسابيه رياضيه،
1: هي تعتمد على الحسابات والاحتمالات. كلمة الذكاء هي تجارية بحتة لا غير. أول إيش يحدث، كيف اكتسب الذكاء الاصطناعي بين قوسين؟ هذه الميزة. أول شيء تم تدريبه على آلاف وملايين الكتب وملايين الفيديوهات وملايين البرامج السمعية. تخيل تم تدريبه لساعات وأيام طويلة بهدف إيش؟ بهدف يعني تنسيق الكلمات مع بعض. فمثلا لو قلنا ما هي عاصمة سلطنة عمان؟ سؤال الذكاء الاصطناعي قد مرت عليه كلمة عاصمة سلطنة عمان ملايين المرات في المجالات، في المجلات، في الكتب، في الفيديوهات، في البرامج الصوتية، فصار مرادف سلطنة عمان وعاصمة هي مسقط. احتمالية أن تجي سلطنة مسقط، مدينة مسقط بعد سلطنة عمان كعاصمة احتمالية قد توصل إلى 99%، لكن احتمالية أن تجي مدينة ثانية أقل. فهو يعمل العمليات الحسابية ويشوف إيش الكلمة الأكثر احتمالية ويجيب لك إياها. إذن باختصار هو برنامج يتوقع الكلمة اللي بعد. برنامج حسابي يعتمد على معادلات رياضية إحصائية ليتوقع الكلمة اللي بعد، نتيجة أنه تم تدريبه على مصطلحات كثيرة جدا، فصارت الحين الكلمة ومرادفها الإحصائي، الكلمة مرادفها الإحصائي واحتمالية ظهورها. فمثلا لو سألته ما هي عاصمة السلطنة هيقول لي مسقط، لو سألته أين تقع مسقط هيجيب عاصمة السلطنة عمان مسقط، هيدرسها مرة ثانية.
0: نعم.
1: هياخذ مرة ثانية ويجيب الاحتماليات المرافقة. فهو برنامج يقيس الاحتمالات ويعمل على توقع الكلمة اللي بعدها.
0: طيب أنا أرجع إلى حديثك السابق، ذكرت أن شات جي بي تي وهو المصطلح الذي طغى على كثير من المفاهيم الأخرى وحل محل الذكاء الاصطناعي، مجرد أنك تفكر باسم الذكاء الاصطناعي يخطر في بالك شات جي بي تي. لماذا أصبح الجميع يتحدث عن شات جي بي تي خلال هذه السنوات الأخيرة؟
1: أول شيء شركة أوبن إي آي، الشركة اللي طورت وعملت تطبيق شات جي بي تي، هي شركة تجارية بامتياز. كان هدفها من إطلاق شات جي بي تي كشات بوت هدفها تجاري. فناس يعني تعتبر أسرع تطبيق تم تبنيه وتنزيله أو استخدامه في خلال 4 أيام، ممكن إلى 5 أيام اكتسح حاجز 1,000,000 مستخدم، وهذا ما حققه أي تطبيق مشهور في التاريخ. معناته الناس كان لديهم الرغبة إلى وجود هذه الخدمة. لأشهر عديدة صار الناس بيتحدثون ويستخدمون شات جي بي تي، فصار ربط الذكاء الاصطناعي باسم شات جي بي تي خلاص صار مرادف. فصار أي شخص الحين يريد يستخدم ذكاء اصطناعي يقول له روح تستخدم شات جي بي تي، بينما هم قد يستخدم برنامج ثاني، قد يستخدم جيميني، قد يستخدم ديب سي، قد يستخدم كلود، بس الاسم صار هو الدلالة. مثل عملية البحث، لما أقول لك أريد أبحث يقول لك روح جوجل، لأن جوجل صارت هي الترند للبحث. قد أنت تستخدم محرك ثاني مثل فايرفوكس، كروم، أو حتى إيدج مع جماعة مايكروسوفت، لكن جوجل صارت هي اسم الطاقي. حتى في كثير من المحادثات يقول I will going to Google it، Google it، Google it، لأنه هي صار الاسم التجاري الرنان اللي استخدم لأول مرة.
0: جميل. طيب فيما يتعلق يعني من حديثك، هل اليوم نحن أمام ثورة تقنية يعني تشبه اختراع الأنترنت، أم أكبر من ذلك الموضوع؟
1: ممكن أعيد صياغتها بطريقة ثانية. نحن في عصر انفجار المعرفة.
0: انفجار المعرفة.
1: المعرفة انفجرت بشكل كبير حتى صار ما نقدر نستوعبها. إن يكفي إنك تعمل سيرش بسيط أو بحث بسيط عن معلومة في بين قوسين شات جي بي تي رجعنا له، حتى تتفاجئ بكمية المعلومات اللي نازلة. يعني كأنك فتحت صنبور ماي وانهمر الماي، بديل ما تجيك ماي بسيط انفجرت حنفية ضخمة أو انفجرت عين. فنحن فعلا في حالة انفجار المعرفة. السؤال الحين، هل حقق ثورة وما حقق ثورة؟ ليس هو السؤال. السؤال ماذا أستخدم أو أستفيد من هذه كمية المعلومات الهائلة؟ الحين السر مش إنه تحصل على المعلومة، السر كيف توظفها لعمل منتج معين، لعمل خدمة معين، سواء كنت موظف، كنت طالب، كنت باحث، أو كنت حتى ربة بيت، أو كنت شخص شغال في مهنة غير مهنة رسمية. هذا الانفجار الكبير في المعرفة أين سيوظف؟ هل يشابه الذكاء الاصطناعي الانترنت؟ يشابه وتفوق عليه كثير. أعطيك 3 نقاط مهمة في تاريخ البشرية، هذه دائما نستخدمها في الورش. في القرن 15 تقريبا 1440 لما ظهرت الآلة الناسخة،
0: نعم،
1: اللي تنسخ الأوراق. السر إيش هنا؟ إن كان التعليم والحصول على المعرفة حكر على فئة معينة من الناس،
0: صحيح،
1: طبقة المخملية اللي قادر تدفع ثمن الكتاب. لما ظهرت الآلة الناسخة تساوى الناس في المعرفة، فصار الغني يقرأ والفقير يقرأ والكل يكتب. لو تقدمنا للأمام إلى سنة 1969 لما ظهرت الانترنت وعملت أول رسالة، إيش الميزة اللي أضافتها للإنترنت؟ عبرت بالمعرفة القارات والحواجز الجغرافية، فصارت المعرفة مش في مكان جغرافي لازم أروح له، لا، عبرت المعرفة، فصارت العالم قرية صغيرة تبادل المعلومات والمعرفة. إذن ماذا قدم الذكاء الاصطناعي في 2022؟ صنع المعلومة. هنا الفارق، الآلة الناسخة كانت وسيلة نقل، جسر لنقل معلومة، الانترنت وسيلة نقل، لكن الذكاء الاصطناعي هو اللي صنع المعلومة نفسه، وهنا فارق كبير جدا.
0: أنا برجع لك في هذه النقطة، لكن خليني شوي أرجع إلى الخلف. أنت أشرت أيضا في حديثك جزء من تاريخ الذكاء الاصطناعي، وربما إحنا لو بدأنا بفكرة الذكاء الاصطناعي، لو أردنا الآن تقسيم تاريخ الذكاء الاصطناعي على مراحل، كيف ستكون عندما نتحدث بالتحديد في بداية الفكرة لعام 1943، ثم مؤتمر دارتموند، ومن ثم فترة الركود وثورة التعلم العميق لعام 2012 والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن ثم ننتقل إلى النقطة الأخيرة عصر الوكلاء الأذكياء. هنا ممكن هل نلخص هذه المراحل بشكل مختصر؟ بحيث أن نعطي سؤال: لماذا أحتاج الذكاء الاصطناعي أكثر من 70 سنة حتى يصل إلى ما نراه اليوم؟
1: أول شيء نقطة مهمة أن ذكرت بداية الذكاء الاصطناعي كانت في 1943.
0: نعم.
1: الكل يظن بداية الذكاء الاصطناعي بتشات جي بي تي في 2022. الفكرة قديمة، الفكرة قديمة لما اجتمع عالمين اثنين، ماكلوتش وبيتس. اجتمع مع ماكلوتش، هو عالم، هو فيلسوف وعالم جراح أعصاب، وبيتس عالم رياضيات. اجتمعوا مع بعض أساس يبحثوا خلية الدماغ البشرية كيف تعمل. الهدف هو كيف تقليد خلايا الدماغ بمعادلات رياضية، أي عمل موديل رياضي للتفكير الخلية، كانت هي نقطة الانطلاق. فصنعوا النموذج البسيط، وحتى يسمى نموذج ماكلوتش وبيتس. تم من خلال هذا النموذج بنيت عليه نماذج كثيرة. مثلا في 1957 روزنبيلد عمل طور النموذج وحول إلى البريسبترون اللي هو النواة الأساسية حاليا. سألت سؤال أيضا مهم: إيش اللي حاصل؟ إنه ما تطور. إذا كانت الذكاء الاصطناعي قديم، ليش ما الناس ما عرفوا عنه من زمان؟ الفارق في المعدات نفسه، المعدات ما كانت قوية. يعني المعادلات الرياضية ممكن تعمل لك وتحلل لك، لكن ما في هاردوير يدعم عمليات التحليل الرياضي وعمليات المعالج السريعة. اللي حاصل من 1943 أو 57 أو المراحل اللي مرت، لو قصقفاء يعني عملنا جمب إلى 2012 واحدة من المراحل الفاصلة في تاريخ الذكاء الاصطناعي. كانت في مسابقة تعملها واحدة اسمها فيفي لي،
0: نعم،
1: حتى يسمونها the mother of the AI، يعني أم الذكاء الاصطناعي. كانت فيفي لي عندها مبدأ أنه لازم نخترع آلة تقدر تتعرف على الصور، فعملت مسابقة إيمجنت، مسابقة كبيرة، وتتحدى من أفضل نوم موديل نعطيه صور ويتعرف عليها. كان في فريق مبتدئ صغير اسمه أليكس نت، يقوده جيفري هينتون اللي حين حصل على جائزة نوبل، ومن ضمنهم نوابغ. قرروا يستخدمون، هنا الفارق، هنا الجمب، قرروا يستخدمون مسرعات جرافيك نيفيديا،
0: نعم،
1: إنه يحللون البيانات بخوارزميات رياضية ويطبقوا عليها التعلم العميق ديب نيورو نتوركس. فاكتشفوا إنه لما استخدموا مسرعات جرافيكس من نيفيديا، هو استخدموا ثنتين مع بعض بعدين دمجوها، اكتشفوا ان العملية صار تحليلها سريع جدا، وانتجوا وحصل انه تنبؤوا بكثير من الصور وحصلوا على اعلى قيمة في التاريخ في تاريخ المسابقة. من هنا بدت فكرة انه ممكن نسرع الذكاء الاصطناعي اذا استخدمنا اداة صحيحة، ومن هنا ظهرت شهرة وسمعة شركة نيفيديا. شركة نيفيديا كانت شركات مال جرافيكس مال العاب، تعطيك شرائح تسرع لك الالعاب. لما استخدموها جماعة أليكس نت وسرعوا وحققوا الانجاز الكبير هذا، بدت تغير سياستها الاقتصادية وبدت تضخ في تطوير مسرعات الجرافيكس. من هنا بدأت الانطلاق الفعلي للذكاء الاصطناعي.
0: جميل.
1: حتى وصلنا إلى نقطة مهمة، 2017 ظهر الموديل اللي شغالين عليه كلهم حالين اسمه ترانسفورمر، اللي غير المفاهيم كامل. كل الموديلات القوية من جي بي تي وجيميناي وغالبيتهم ديب سيك، بعد مع تحورات بسيطة، كلها شغالة على المبدأ يسمى مبدأ ترانسفورمر.
0: جميل.
1: اللي تحتهم شغالين اللي هي مسرعات الجرافيكس. فمن 1943 إلى 2012 لم يتطور الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لأنه ما في هاردوير داعم.
0: جميل. أنا برجع إلى النقطة هذه أستاذ ناصر، ولكن دعنا نطلع فاصل قصير في البعد الخامس، وبعدها نستكمل مراحل تاريخ الذكاء الاصطناعي وأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل في الوقت الحالي. بعد هذا الفاصل.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء، من الأحد إلى الخميس، عبر إذاعة الشبيبة

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس. هذا اللقاء اليومي من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 3 العصر. إحنا جدا مستمتعين بحديث ضيفنا الأستاذ ناصر تبوك. خذنا في مراحل تاريخ الذكاء الاصطناعي, يعني مش الفكرة الجديدة مثل ما يعتقد الناس أن عمرها 3 سنوات هو فقط متمثل في موضوع تشات جي بي تي. هناك أيضا تطبيقات حديثة مختلفة, تاريخ يعني امتد لأكثر من 70 سنة في عمر هذه التقنية الحديثة. يعني ما لفت انتباهي أن ذكرت أن ربما المراحل الأخيرة في 2017 وأكدت على نقطة مهمة في هذا الجانب, كانت هي ربما الأكثر يعني معرفة في هذا التطبيق أو فوائد هذه التطبيقات. ممكن
1: أو أول حاجة النقطة المفصلية الثانية بعد نقطة 2022 وجماعة أليكس نت, كانت في 2017 لما تطور النموذج الترانسفورمر, هو النقل الكمبيوتر نقلة نوعية أو هذا عالم الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية. قبلها لو رجعنا سنة كان حدث عالم كبير
0: اللي هو
1: تحدي بين الذكاء الاصطناعي اسمه ألفا جو وبين أشهر لاعب في لعبة الجو اسمه هو كوري الجنوبي. كان هو أشهر لاعب في هذا البطولات العالم في مجال لعبة الجو. لعبة الجو هذه لعبة صينية قديمة جدا تعتمد على احتمال ملايين الاحتمالات. فلما في أعتقد في بداية نهاية الألفينات لما شركة IBM طورت نموذج ذكاء اصطناعي فاز على كاسباروف اللي هو لاعب الشطرنج الكبير في لعبة الشطرنج, الجماعة قالوا مستحيل تنجحوا في لعبة الجو لأن احتمالاتها بالملايين, ما في ذكاء اصطناعي ممكن يتغلب على الجو. ففي شركة بريطانية اسمها ديم مايند يرأسها دانس هاسابس قرروا يأخذون التحدي وينقلوه للمستوى الثاني, فصنعوا لعبة تنافس أو ممكن تتحدى أفضل لاعب في لعبة الجو, وقيمت بطولة كبيرة جدا في كوريا الجنوبية.
0: نعم
1: يعني تنافس كأس العالم وكانت اللائحات في الشارع وكل شيء, وكان الناس مهتمين ببطلهم الشعبي. انهزم البطل الشعبي 4-1. من هنا أقول لك اكتسب الذكاء الاصطناعي سمعة كبيرة. كان الناس ينظرون إلى تخصص الذكاء الاصطناعي كأنه تخصص ما له مستقبل. وكثير من الباحثين لما في مقابلة ذكروا إنه كانوا لما يقولون أنا باحث ذكاء اصطناعي الكل ينظر لهم نظرة عطف إنه وين بتروحون وين مستقبلكم في الذكاء الاصطناعي, لأنه ما كان له أفق.
0: طيب هل الذكاء الاصطناعي في أنواع مثلا؟ هل يعني ممكن نسمع بعض المصطلحات مثل AGI ASI, هل يمكن تبسيطها للمستمع لأنواع الذكاء الاصطناعي؟
1: أول شيء الذكاء الاصطناعي هو الهدف الأساسي أن تكون معك آلة تفكر مثلك. ممكن تعطيه هذه AGI النارو الضيق أنك تعطيه تعليمات وتعطيه أجوبة, تعطيه تعليمات. إذا شخص سأل هذا السؤال اعمل هذا الإجابة, إذا سأل هذا السؤال اعمل. ولعلمكم أول شات بوت ظهر في الستينات في تطبيق اسمه إليزا. إليزا كان تطبيق له علاجات نفسية وغيرها. اكتشف الناس حبوا التطبيق وتوهموا أنهم بيناقشون شخص واحد ثاني برغم أنه كان بيعملوا تشات على أجهزة أو أسئلة وإجابات موجودة. هذه يسمى النارو. ثم نروح إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي. التوليدي بمعنى إيش؟ التوليدي أنه يولد لك من الكلام صور, يولد لك من الكلام أصوات, يولد لك شيء ثاني, فسمى التوليدي Generative AI. ننتقل إلى الذكاء اللي كل منتظره والكل يريد يوصل له هو الذكاء الاصطناعي العام. الذكاء الاصطناعي العام اللي يفكر بمستوى الإنسان, خلاص وصل إلى مستوى الإنسان في التفكير تجاوزه وصار مستوى. فأي شركة وأي مؤسسة إذا وصلت بقول نحن هنسيطر على السوق. وبعدهم يجي الثاني اللي هو السوبر AI اللي تخطى الإنسان بمراحل, صار ذكاء يعادل ذكاء البشرية مجتمعة.
0: أيوة.
1: وقادر على التفكير والعمل مثل الإنسان بشكل أفضل. ثم يدخلون في منطقة جديدة ظلامية يسمونها السنجلاريتي, التفرد, بمعنى ما عاد نعرف أي شيء, يسمونها بالثقب الأسود. نحن الحين في الفضاء في ثقب أسود ما ندري إيش تحته أو إيش وراه. فمجرد دخول الذكاء الاصطناعي في مرحلة السنجلاريتي إنه صار الذكاء الاصطناعي هو المسيطر ونحن ما نعرف. والسؤال المطروح إذا إذا إذا إذا كائن أو كينونة أذكى منك بمئات المرات بآلاف المرات, سؤال كيف بتسيطر عليه؟ إذا إذا إذا صار يتكلمون لغة أنت ما تعرفها ويفكرون بمعادلات رياضية أنت ما تعرفها وأساسا قد يكون مدخلينك في سيميلاريتي في سيميليشن. هم بيضحكون علينا الحين قد يكون لأنه وصل إلى مرحلة من الذكاء نحن ما نفهمها. جميل. وحصلت.
0: جميل. طيب أنا برجع لك إلى نقطة مهمة هذا، وهذا الحديث ليس ببعيد عنه، هذا الحديث أمس وقبل أمس مثلا تم رفع نسخة مقرصنة من فيلم The Odyssey، هذا الفيلم الآن اللي خذ حديث العالم، وللمخرج كريستوفر نولان على منصة إكس، وشاهد الفيلم على منصة إكس ملايين الناس تقريبا أكثر من 4 مليون، ومن ثم تم حجب هذه النسخة على منصة إكس. مباشرة تحركت الشركة للتحقيق في الموضوع، ومن ثم إيلون ماسك قبل بفترة بسيطة انتقد الفيلم بشكل مباشر وعلني بسبب اختيارات التمثيل بالنسبة للممثلين، كان هو أيضا متحفظ نوعا ما، وأعلن أنه قادر ويعتزم على إنتاج فيلم أضخم من هذا الفيلم باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر جروك. لكن لا توجد إلى الآن يعني بعض الأمور اللي يعني تثبت هذا الأمر. دليل كان قاطع من الشركة أن إيلون ماسك ما زال يعني يبرهن للعالم أن الذكاء الاصطناعي اليوم قادر حتى على إنتاج أضخم الأفلام العالمية، مثل ما تفضلت توليد الصور وتوليد الفيديوهات من خلال تطبيقات بسيطة، وكأنه فعلا يعلن الحرب على بعض كبار المخرجين في هوليود، ويثبت أن الذكاء الاصطناعي قادر اليوم أن يولد مثل هذه الأفلام في أيام أو دقائق بسيطة أو ساعات. هل هذا الأمر واقعي فعليا؟
1: واقعي وغير واقعي. أول شيء إنتاج الأفلام بالذكاء الاصطناعي صارت حقيقة لا يمكن، وجودتها تضاهي جودة أو إليه. لكن إن إيلون ماسك يكون هو الذي أقرصن أو أنتج هذا الفيلم، هذه مستبعدة حاليا، لأنه مدة إنتاج الفيلم والمشهد الواحد الذكاء الاصطناعي أكبر ذكاء اصطناعي حاليا ممكن ينشيلك مشهد كبير بكفاءة مقبولة توصل يمكن 30 ثانية. صعوبة إنتاج المشهد إنه في 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني 6 ثواني متواصلة، وبعدين لازم يغيروا المشهد. غير كذا الجودة وكمية البيانات الهائلة اللي تحتاجها والصعوبة اللي تواجه المشاهد المحافظة على الشكل الممثل نفسه وأيضا ديكور الخلفية يكون زي ما هو. أنا من الناس اللي تابع واجد الأفلام المنتجة بالذكاء الاصطناعي ولها قصص ولها جمهور، أنا ما أحد الناس اللي تابعها باستمرار. الجودة مقبولة إلى درجة كبيرة، صفاءة الوجه، لكن تقدر تميز انها موجوده بالذكاء الاصطناعي. الحركه نفسها مش انسيابيه.
0: نعم.
1: المشاهد ما فيها استمراريه، المشهد ما يمكن يطول اكثر من 30 ثانيه بدون ما تحس انه في انقطاعات. فانه ايلون ماسك انه يقول حينتج، نعم انا قادر، لانه الشخص دائما يختار الاشياء الشبه مستحيله.
0: صحيح.
1: انشا داتا سنتر في اقل من 2 سنين يعني، وهذا كان مستحيل علميا. ووصل الى اسمه سبيس اكس واشترى اكس، شخص
0: وليس ببعيد
1: ليس ببعيد انه حينتج، من دام قرر انه حينتج حينتج، لانه اغنى رجل في العالم تقريبا عنده الامكانيات. لكن الوصول حاليا الى مستوى هوليود من الافلام استبعدها مش لانها مستحيله، استبعدها لانه الادوات مش كافيه، وكميه الكهرباء وكميه الكمبيوتيشن العالي تتطلب ادوات اتوقع لسه ما موجوده حاليا.
0: طيب خلينا شويه يعني نصيغ السؤال مثل ما سبق وطرحناه، لكن هذه المره بسؤال احتاج منه إجابة مفصلة شوي. هل وصلنا اليوم إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينافس الإنسان، أم أننا ما زلنا في مرحلة نعتبر فيها الذكاء الاصطناعي متخصص نوعا ما؟
1: لا مش متخوض، تجاوز التخصص وصار أيضا ينافس الإنسان، مش بالشكل اللي نحن متوقعه. كثير من الشركات الحين بتقول لك مثلا هنجيب الذكاء

0: الذكاء الصناعي للببليك تختار ناس فئات معينه من المجتمع عندهم الخلفيه انه يقربوا المنتج. فالشخص واحد من هذين الاشخاص حمل الذكاء الاصطناعي عليه وبدا يقربه، وبعدين ترك الجهاز لدقائق وراه الجهاز عمله فرمته لكل الملفات الموجوده عنده بدون ما يستاذنه، وشخص ثاني عمل نفس الشيء دمر له اجهزته. فبالتالي الذكاء الاصطناعي ما وصل الى درجه من الاستيعاب انه يحدد ان هذا صح وهذا غلط، لانه يظل يحتاج الى رقابه بشريه.
1: يحتاج الى رقابه بشريه. طيب خلينا ناخذ هذه التطبيقات الذكيه الان ونسقطها في بيئه العمل. اذا اعتبرنا ان موظف الان جديد دخل الى بيئه العمل اليوم، كيف يمكن ان يستفيد من ادوات الذكاء الاصطناعي؟ مثلا نتحدث عن كتابه التقارير، تلخيص الاجتماعات، البريد الالكتروني، كيف هنا ياتي استثمار هذه التقنيات لمصلحه العمل؟
0: اول حاجه الذكاء الاصطناعي بقدر ذكائك انت، قد يكون صح درب على ملايين الكتب وملايين الافلام وصار مكتبه ضخمه ضخمه جدا، لكن يعطيك بقدر سؤالك، بقدر سؤالك انت يعطيك الاجابه. كما اذا كان سؤالك
1: أدق
0: مفصل وفي نوع من الذكاء وفي التحدي حيعطيك الاجابه. فبالتالي ما في موظف يقدر يستفيد من الذكاء الاصطناعي الا في حاله واحده يعني، وهي الاساس انه يفهم طبيعه عمله. اول شيء انت عايش في بيئه عمل ولك جوب ديسكريبشن او نموذج وظيفي ولك مهام بتقوم فيها شبه يومي، اذا انت ما فاهم بيئه عملك ولا فاهم وظائفك بالشكل الصح ولا فاهم اساسا جاي الدوام عشان ايش، فكيف استفيد من الذكاء الاصطناعي؟ اذا يعني انا جاهل بالشيء اللي اريد احصل عليه فكيف اقدمه؟ فاول درس كنا قبل في الورشه اللي عملناها قبل ايام، يا اخواني انتوا شغالين في اي جانب اكتبوا لخصوا عملكم،
1: مهام عملكم،
0: مهام ايش مهام عملك الرئيسيه؟
1: الوصف الوظيفي،
0: الوصف الوظيفي، افهموا هل انت بتقوم بكل الوصف الوظيفي ولا جزء منه؟ هل عندك بعض الاشياء اللي شداتك او متعباتك في عملك ونفسك تطورها ولا لا؟ هل تحتاج الى مساعده في جزئيه معينه ولا لا؟ هنا ياتي الدور الذكاء الاصطناعي، دوره كمساعد لك في جزئيات معينه. فانت اول خطوه يفهمها الموظف سواء كان موظف قطاع عام او خاص او حتى شخص مجتهد او شخص باحث، ان افهم انا البيئه اللي انا عايش فيها وانا احتاج الذكاء الاصطناعي عشان ايش؟ لها دور. بالتالي اذا اذا اذا هذه الجزئيه اعاني منها او عندي مشكله فيها اجي الذكاء الاصطناعي كمساعد في هاك الجزئيه، مش مساعد عام. جميل. يعني في كتابه التقارير الاداريه او التحليل، هل انا احتاج يكتب لي كل التقارير ولا جزئية معينة يعطيني إياها أنا أبني عليها؟ هنا يجي افهم دورك، دورك الأساسي في البيئة اللي أنت عايش فيها تتأثر وتأثر فيها، ما هي الجزئية اللي أنت تريد تطورها في عملك وتكون لها أثر إيجابي في تطوير الخدمة بصفة عامة.
1: جميل، أنا برجع لك استكمل هذا الحديث بالتحديد واحتاج معلومات أكثر ونناقش ونجيب عن بعض الأسئلة، لكن نطلع فاصل قصير في البعد الخامس وراجعين لكم.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
3: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث.

الأحداث والقضايا، نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعداً في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساءً من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، وإحنا ما زلنا نعيش الأجواء الخريفية حقيقة. المكان اللي إحنا فيه ونشاهد الصورة الخارجية، المنظر أيضا ليعكس فرحة وسعادة زوار المحافظة. سرالة جاردنز مول الخير دليل أنها أصبحت وجهة لكثير من الناس في هذا المكان. هو مجمع تجاري، هو أيضا مجمع سكني، خدمات ترفيهية وكثير من المناشط اللي تقام في هذا المكان. ويعطيهم العافية الإدارة الأخوة في سرالة جاردنز مول اللي أتاحوا لنا هذه المساحة الإبداعية أن نطلع عليكم في هذا اللقاء. ونعود مرة أخرى إلى موضوع الحلقة حول الذكاء الاصطناعي، البدايات، ولكن ننتهي إلى أن كيف ممكن يتم توظيف هذه التطبيقات الحديثة في بيئات العمل من خلال وجودي في الأستاذ ناصر تبوك، محاضر بجامعة ظفار وأيضا في قسم الحاسب الآلي. حياك الله من جديد، أهلا وسهلا فيك. ذكرت الآن، هل يمكن أن نعتبر الذكاء الاصطناعي خادم مطيع تغذي هذا الذكاء من خلال الأوامر اللي أنت تعطيها؟ كيف ممكن تستفيد حقيقة من هذا الذكاء في بيئة عملك؟
1: أول شيء، بيئة العمل تختلف من مكان لمكان، لازم نعرف هذا الشيء. فقد الأوامر أو الخدمات اللي تطلب في مكان تختلف عن المكان الثاني. لذلك كان السؤال، هل الشخص اللي موجود في بيئة عمل معينة عارف البيئة العمل اللي فيها، عارف مهامه الوظيفية وعارف نقاط القوة والضعف حتى يستعين بالذكاء الاصطناعي مثل مشط الجراح؟ أنا أريده يساعدني فقط هنا. قد في كثير من الحالات ما تحتاج الذكاء الاصطناعي، عملك سائل بوتيرة صحيحة حتى لو كان ورقي، وفي تحفظات هنا لكن بينجز العمل، لأنه في النهاية الهدف الرئيسي هو إنجاز العمل. إنجاز في النهاية، نحن نحكم عليك بقدر أعمالك مش بالتقنية اللي وصلت لها. ففهم بيئة العمل هي أول خطوة. ثاني شيء، بعد ما تفهم بيئة العمل تفهم الأداة اللي راح تستخدمها وخصوصية البيانات اللي راح تسلمها للذكاء الاصطناعي. هل البيانات اللي راح تدخلها في الذكاء الاصطناعي بيانات خاصة
0: وحساسة؟
1: هذا ممنوع، لأن أي حاجة تدخل في الذكاء الاصطناعي إذا كان هذا الذكاء الاصطناعي على النت سحبت منك مباشرة واستخدمت للتدريب. أي بيانة، أي كلمة تتلفظ فيها تخزن وتستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي أو تنبع. فبالتالي، وهذه أتمنى من الجهات الرسمية مراعاتها، إنه يمنع استخدام البيانات الحساسة في البحث. في بعض الموظفين يعطى لهم، أعطينا تقييم لتقرير معين، وقد يكون تقرير له حساسية، ومن باب استغلال الوقت يلا تشات جي بي تي اعمل لي. هو من حسنه نيته أن يريد ينجز العمل بسرعة بطريقة جيدة، لكن في نفس الوقت قد يكون بعض هذه المعلومات سربت لأنها تستخدم في البحث. الشخص في الطرف الثاني قد يسأل عن معلومة مشابهة تجي البيانات جاهزة. هذه الصعوبة. زين، إيش الحل؟ الحل بوجود ما يسمى الذكاء الاصطناعي السيادي، وهذه لازم ننتبه لها انتباه جيد. الذكاء الاصطناعي السيادي، كل مؤسسة أو كل دائرة يكون عندها ذكاء الاصطناعي الخاص فيها هي اللي تستقدر تشتغل عنها. قد يسألني واحد بس، يا أستاذ ناصر هذه تتكلف ملايين وتكلف أدوات، أقول لهم لا، كل ما تحتاج مبالغ بسيطة جدا تأخذ ذكاء اصطناعي بيس موديل مجاني تنزله على جهازك.
0: نعم.
1: ثم تستخدم بعض الأدوات كمسرعات جرافيكس بسيطة مثل نيفيديا دي اكس مثلا بقيمتها 3000 و 4000 ريال بسيطة، تقوم بتدريب ذكاء اصطناعي على بياناتك الشخصية انت، ويتعرف عليها وتخزنه في جهاز سيرفر خاص ويمنع خروجه الى النت. بهذه الطريقة تقدر تستفيد منها. يعني بمعنى كل مؤسسة قادرة، وهنا اشدد على كلمة قادرة، إن تصنع لنفسها ذكاء اصطناعي خاص فيها بأبسط الإمكانيات.
0: جميل جميل، عشان أستفيد أستاذ
1: بالوقت. والمعلومة أيضا، هنا عندنا في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مشكورة، عندنا أيضا عمل ذكاء خاص اسمه معين.
0: معين، نعم.
1: بنفس الأسلوب اللي هو الفاين تيونينج أو إعادة الضبط، لكن حاليا تحت التجربة ويتم تخصيصه في المرحلة الأولى للمراسلات الرسمية داخل المؤسسات الحكومية الحساسة، يعني يتعامل مع البيانات الحساسة. فأنا أقول إن نشر هذه الفكرة على كافة مؤسسات الدولة ليش حاجة صعبة. ممكن الهواء بيعملونها حاليا، مجرد أنك تشتري بعض المسرعات سيرفر خاص بياناتك الخاصة نزلوا على جهاز واشتغل معه.
0: جميل جميل، عشان نستفيد من الوقت ننتقل إلى جانب مهم جدا. أسست والفريق معكم شركة خط السماء الأخضر لصناعة الدرون. إيش المشكلة أو الاحتياج اللي قادكم إلى إنشاء هذه الشركة، وإيش اللي جالسين تسعوا له إلى معالجته عند إطلاق هذا المشروع؟
1: أول شيء، فكرة خط السماء الأخضر هي فكرة زميلي وأخي أحمد عقيل بعمر، شخص مبدع جدا جدا للعمل معه متعة. شخص يعني أنا سميته مزرعة أفكار ما شاء الله عليه، وشخص مخترع. نعم. أتمنى الاستفادة
0: كثير
1: من الاستفادة من هذه العقلية النابغة ما شاء الله عليه. لما نجلس دائما تحصلوا يعني يعطيك أفكار غير طبيعية، وشخص ميزته الأساسية شخص مبادر. فأنت إذا عندك أعضاء فريق قد يكون شخص متحفظ مثل يعني، قد يكون شخص أكاديمي، قد يكون شخص رسام أو كذا، لكن في نفس الوقت تحتاج إلى قائد. هذا القائد مبادر، عنده نوع من الشجاعة إنه يبدي الأفكار. فكانت فكرته، وكانت الفكرة نابعة من موقف إنساني حصل في المغسيل، غرق أسرة هندية، وأيضا حصلت بعض الأحداث المؤسفة اللي كان وجود، طبعا كل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى، وجود أدوات مساعدة مثل الدرون كان ممكن تروح وتنقذ وتنتشل للناس. استمل يعني إخراجهم فارقين الحياة مدة طويلة، وهذه مو جيدة للسياحة العمانية. من هنا نشأت فكرتنا إن نعمل درون هدفها الأساسي كان البحث والإنقاذ، والحين طورت إلى تقنيات الدرون بالذكاء الاصطناعي، وأيضا دخلنا في بعض المجالات الحساسة في هذه كنوع من من يسمى استخدام التقنية وتطويرها وتطويعها للبيئة المحلية. بدينا الحمد لله مشاريع تربوية وتعليمية في هذا المجال. عملنا شراكة علمية مع جامعة ظفار، مشكورة جزاهم الله ألف خير، ناس مبادرين، هذا القسم العظيم في محافظة ظفار ليتمنى يأخذ حقه، لأنه جامعة ظفار جامعة هي الجامعة الأولى في المحافظة، واللي قدمت كثير من الكفاءات والخريجين في مختلف المجالات. وأشكر القائمين والمؤسسين على هذه الجامعة. استضافتنا، عملنا مذكرة تفاهم، احتضناتنا كشركة، قدماتنا مكان، تفضلوا هذا مكانكم، اشتغلوا هناك، وظيفتكم طوروا زي ما بغتوا تطوروا، نحن شركاء معاكم في الشراكة علمية بحتة. أيضا لا ننسى الجهات كثيرة دعمتنا في هذا المشروع في بدايته، وعلى رأسهم صاحب السمو السيد مروان بن تركي جزاه الله ألف خير، شخص داعم محب للتقنية محب للشباب، دعمنا بكافة الأشياء، ما نقص علينا أي شيء حقيقة.
0: الحمد لله.
1: كنا إذا نسد باب سموه يفتح هذا الباب.
0: الحمد لله.
1: آخر شيء أمس التقى فينا وشجعنا وأعطانا بعض التوجيهات، والحمد لله سايرين. إذا بداية الشركة باختصار كان بدايتها من موقف إنساني. كان لو وجود درون ممكن تنقذ. آخرها أحد السياح السنة الماضية من الإخوة الخليجيين توفى نتيجة الأسعافات ما وصلت بالوقت المدني، مش قصورا في الجهات الدفاع المدني، لكن صعوبة المكان كان صعب. فيفترض تقنيات مختصة نتوصل هنا. من هنا الحمد لله طورنا هذه الفكرة، اشتغلنا عليها من بدايتها، وقدرنا نجيب المعدات الكافية، قدرنا نصمم، قدرنا نبرمج. الحين طائرتنا جاهزة
0: ما شاء الله،
1: جاهزة يعني عملنا فيها تجارب كثيرة، عملنا حتى في مكان الحادث في المغزل، طيرنا في نفس المكان، نزلنا، عملنا تحويم، تقربنا أيضا في مناطق جبلية كيف نشيل أثقال، وعندنا صور
0: ممتاز.
1: أيوة، فقربنا الحين واخذنا تجارب كثيرة، وفي بعض الأشياء حسناها. يعني عندنا فريق مختص، عندنا الأستاذ نبيل، المهندس نبيل الحراسي، أستاذ لقمان، هذه مهندسين على أعلى مستوى عندنا.
0: الله ممتاز.
1: أستاذ لقمان يعني مهندس طيران
0: يعني حربي. هذا الموضوع واجد مهم، إنه بيوفر على أيضا حتى الجهات، سواء كان في الدفاع المدني والإسعاف وغيرها.
1: الدفاع المدني ما مقصرين، داعمين أيضا. الأستاذ لقمان مهندس طيران حربي أيضا عنده خبرات
0: ما شاء الله.
1: المهندس نبيل الحراسي شخص مبدع في مجال الدرونات، وهو يعني شخص يصنع ويطور ويبرمج.
0: ممتاز.
1: وعندنا زملائنا الثاني كيدارين، شهد المرهون وأميمة، هذا كلهم مبدعين. وعلى رأس الفريق طبعا أستاذي وزميلي وأخي العزيز أستاذ أحمد عقيل، شخص يعني الجلسة معه ممتعة
0: ما شاء الله عليكم. وهدفكم أيضا تمكين الشباب في الوقت.
1: أيوة، هدفنا أيضا نقل، لأنه من ضمن الشراكة مع جامعة ظفار تدريب الشباب على هذه التقنية. والحين الحمد لله عندنا عقد مع بلدية ظفار، عقد توعوي باستخدام الدرون، جبنا الدرونات متخصصة جدا في مجال التوعية والإرشاد بتقنيات رائعة جدا، والحين حندرب عليها فيها كوكبة من الطلاب المدارس، طلاب، عملنا إعلان بالمناسبة اللي حاب يجي
0: حيستفيد
1: من هذه. وهدفنا الأساسي أيضا نقل تقنيات هذه الدرون ودمجها بالذكاء الاصطناعي في مجال المسوحات. الحين إن شاء الله عندنا أيضا مشروع مع بلدية ظفار إن شاء الله حيتحقق، اللي هي مسح أشجار المسكيت.
0: نعم.
1: باستخدام الدرون ووضع خارطة كبيرة للمشروع، أيضا تنبؤ بانتشار، لأن كثير من من من من المسوحات السابقة يعني كانت تحدد المنطقة، فنحن نريد نعمل موديل يتنبأ بانتشار هذه الآفة.
0: ممتاز.
1: بالتالي إذا عرفناها ممكن نسبقها بمراحل.
0: طيب ذكرت شغلة مهمة، جامعة ظفار يعطيهم العافية أول شيء على دعمهم وعلى أيضا تبنيهم لكثير من الأفكار الشبابية الإبداعية الخلاقة، لكن هل في تخصص في الوقت الحالي في جانب الذكاء الاصطناعي سواء كان بكالوريوس أو ماجستير؟
1: أول شيء شهادتي في جامعة ظفار مجروحة، كوني أحد المنتسبين إليها، فالكل هناك ما شاء الله يعني شغالين على قدم وساق في مجال التطوير وفي مجال التحديث، كل التقنيات الحديثة الحين ما شاء الله جامعة ظفار بتدخلها على الدكتورات، الآن كمية الماجستير وكميات الدراسات العليا والتطوير في المناهج شيء كبير جدا، وأشكر بالذات البروفيسور عامر الشنفري، الدكتور عامر الرواس على التغييرات اللي عملها لما جاء. دكتور عامر، بروفيسور عامر شخص يعني لبق جدا، يعني لما تجلس معه سبحان الله ما تحس انك جالس مع شخص غريب، يعني تحس انك جالس مع شخص تعرفه من زمان، فيحدثك بأريحية وينقلك من مستوى يعني مستواك الى مستوى عالي جدا. بروفيسور عامر لما قدم الى جامعة ظفار عمل فيها تغييرات كثيرة، وخاصة في تغيير المناهج، تطوير المناهج، تحديث المناهج، عطى الدفعة للتطوير. ولا ايضا لا ننهضم حق الدكتور الدكاتره السابقين الموجودين ورؤساء حسن كشوب الموجود هناك، ايضا عمل دور كبير جدا
0: الحمد لله. طيب الان الايلتس هل مناسب درجه 6 اشهر انه بحيث ان الشباب يدخلوا في بعض التخصصات مثلا تخصص الذكاء الاصطناعي، هل تحس ان الامر صعب ولا ربما جيد او طبيعي جدا؟
1: أول شيء مجال الذكاء الاصطناعي مش مجال هل نشجع عليه وما نشجع عليه، صار هو الديفاكتو، صار هو الاتجاه الرسمي، صار هو الحين حلم كل الناس سواء كنت طالب أو طالب. لغة العصر الحديث هي لغة الذكاء الاصطناعي بدون مبالغة. أنت سواء كنت درست الذكاء الاصطناعي أو ما درست الذكاء الاصطناعي لا تستخدمه في حياتك اليومية.
0: أحسنت.
1: فمجال الذكاء الاصطناعي الحين صار واقع. الحين لو أعطينا الشخص الناجح أو نفترض بين قوسين أنه له مستقبل في الذكاء الاصطناعي، لازم تتوافر فيه 4 خصال رئيسية. الخصلة الأولى أنه يكون عنده معرفة تقنية سواء بشهادة أو بدون شهادة.
0: نعم.
1: معرفة في استخدام الذكاء الاصطناعي وخاصة وكلاء الذكاء الاصطناعي، هذه المعرفة مهمة جدا. ثاني شيء خاصيا يكون عندك معرفة اجتماعية وسياسية واقتصادية بالبيئة اللي أنت عايش فيها، فكيف تعمل تقنية وما أعرف كيف تسقطها اجتماعيا أو تسقطها سياسيا أو اقتصاديا على الواقع اللي فيه. الثالث شيء وهذه المهمة إن يكون عندك حس أخلاقي. ما يكفي إنك التقنية تنتج لك كمية كبيرة من الاقتصاد أو تعطيك مردود اقتصادي كبير، إذا كانت تخالف عقائدك، إذا كانت تخالف دينك، إذا كانت تخالف مجتمعك، إذا كانت تخالف أخلاقياتك، فيجب أن يكون هناك نسبة عالية من الحس الأخلاقي بالمجتمع بالعادات والتقاليد. والميزة الأخيرة أن تكون عندك قدرة على الإنتاج، إدارة، أنك كشخص مدير قادر توجه هذه الزخم، هذه الطاقة وين تحطها، وين المنتج اللي تنتجه، وتقرأ السوق وتقود فريق العمل. إذا لازم يكون عندك إلمام بالتقنية وهذا شيء إلزامي. لازم يكون عندك حس مجتمعي إنك هذه التقنية تتناسب ولا ما تتناسب. يكون عندك حس أخلاقي أيضا، إطار أخلاقي ديني اجتماعي. ثالث شيء نوع من الإدارة القوية، الحس الإداري إنك فعلا كيف تنقل هذا المنتج، قد يكون بموارد ضعيفة، قد يكون بقدرات بسيطة، كيف تنقله إلى شيء أكبر وتبيعه وتدرس السوق واحتياجاته. فهذه الموجودة إذا الطالب درس هذين في الجامعة شيء رائع جدا. مش لازم يكون متخصص في الذكاء الاصطناعي ومتخصص في علوم الحاسوب، قد يكون في التجارة، قد يكون في اللوجستيات، وقد يكون في الدراسات الأدبية، قد يكون في الحقوق، قد يكون في أي جهة ثانية. فمعرفة الذكاء الاصطناعي أصبحت مثل القراءة والكتابة.
0: جميل.
1: لا يمكن تدرس تخصص بدون ما تعرف كيف تطبق عليه ذكاء اصطناعي.
0: جميل. طيب أختم هذا اللقاء بهذا السؤال الأهم، احنا ذكرنا ما يستطيع أن يقدم الذكاء الاصطناعي، ولكن خلينا شوي يعني نعيد صياغة السؤال، ما الذي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يقدمه مقارنة بالإنسان؟
1: أول حاجة الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على وجود بيانات، يحلل هذه البيانات ثم يقوم باتخاذ القرار المناسب بناء على البيانات. الصفات الإنسانية من كرم وأخلاق ودين وحس وشعور ما يعرفها، فنحن متفوقين في الخصائص الإنسانية. اللي هي يجب أن نحن نطورها وننميها. الذكاء الاصطناعي في النهاية آلة إحصائية تتوقع الحل المناسب. إذا أعطيناها الخيط والمخيط ضعنا. فبالتالي وجود الصفات الإنسانية مهمة. وهنا أذكر مرة دخلنا في جدال يسمونه جدال بيزنطي، يعني بيزنطي ما تخرج منه أي شيء. كنت بلقي محاضرة في في في في في في مؤتمر، وبعد ما لقينا المحاضرة جاء سؤال، فسأل واحد هل ممكن الذكاء الاصطناعي يكون قاضي؟ أجبت نظريا يمكن، لكن فعليا لا ينصح، لأنه القاضي مش شخص مصمت يقوم بإصدار القرارات اعتباطيا حتى لو كانت دلة في روح القانون،
0: في روح القانون،
1: في إنسانيات يمكن الشخص يراعيها أثناء إصدار القانون. قد يكون القانون أو الحكم عالي جدا بناء على الظروف، لكن في ملابسات لابست هذا الشيء قد يخفف الحكم أو يتخذ إجراء معين لإصلاح المجتمع. في النهاية أنت هدفك الإصلاح، فهذه القيمة الإنسانية المفقودة عند الحاسب الآلي أو الذكاء الاصطناعي هي لازالت معانا.
0: جميل.
1: لازلنا نمسكها، فبالتالي لازم نشتغل عليها ونطور ذكاء اصطناعي يراعي هذه الأشياء، مش مصمت هدفه الربحية المجردة المطلقة. أعطيني ذكاء اصطناعي يحقق لي ربح وهذه اللي حاصل. وهذه ملاحظة بسيطة، معظم اللي صنعوا الذكاء الاصطناعي لو شفت خلفياتهم ما تجدها خلفية دينية، قد غلبيتهم ملحدين، قد غلبيتهم يعني لهم تصرفات غير أخلاقية. فصار الحين يعني المشرع اللي بيشرع تقنيات المستقبل ويصنع التغيير في المستقبل بدون خلفية مجتمعية. لو رجعنا 200 سنة أو 100 سنة اللي يعمل الأحداث التاريخية في العالم هم المفكرين، هم القادة، هم الناس اللي وصلوا لدرجة عالية من التفكير.
0: نعم.
1: هم اللي أثروا ويصنعوا الحدث. الحين لما يترك الحدث لصناعة شخص خبرته في الحياة أنه مهندس كمبيوتر فقط عشان يغير تاريخ أمة، هنا تيجي الملاحظة. فبالتالي المحافظة على القيم الإنسانية وتكون هي المقياس في اختيار التقنية وفي اختيار الحدث الجاي هي لازلنا هي سلاحنا الوحيد، هي الركن اللي المفروض نمسك عليه بعد الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد. يعطيك العافية، أنا جدا جدا سعيد بهذا الحوار وسعيد بهذا اللقاء، وغضيتنا إحنا بمعلومات أحسب أني لأول مرة أعرف عنها كثير من البيانات والتفاصيل اللي حطنا فيها من خلال هذا اللقاء، وأثريتنا بكثير من المعلومات. شكرا لك أستاذ ناصر.
1: جزاك الله خير. أتمنى أن أكون قدمت معلومة مثرية، لأنه مجال الذكاء الاصطناعي مجال متجدد جدا، فجديد الأمس قديم اليوم.
0: إحنا محتاجين حلقات حقيقة، حلقة واحدة تبقى أشواق ما تكفينا، لأن إحنا محتاجين في جوانب مفصلة أكثر، إنه أيضا حتى كيف ممكن إحنا ننشئ نموذج مثل شات جي بي تي، وهذا أيضا ممكن.
1: وهذا اللي أنا مستغرب له، يعني الاتجاه حاليا إلى الذكاء الاصطناعي السيادي، وهذه سمعتها من ما كنت أعرفه حقيقة. كان في مؤتمر للحكومات الإلكترونية قبل سنتين في دبي أعتقد أو ظبي، مؤتمر دولي، وكان تم استضافة جونسون يونغ رئيس شركة نيفيديا، فسألوا سؤال كيف نطور الذكاء الاصطناعي في الدول، قال التركيز على الذكاء الاصطناعي السيادي. بمعنى إيش؟ نحن لما نريد نطور الذكاء الاصطناعي محتاجين بيانات، البيانات حاليا مستوردة من الغرب، فالذكاء الاصطناعي بيفكر بعقلية غربية. زين وين تاريخنا؟ وين بياناتنا نحن الشخصية اللي ممكن نغذي فيها الذكاء الاصطناعي ويفكر بطريقتنا نحن؟ هذه يسمى الذكاء الاصطناعي السيادي. فيفترض لكل مؤسسة حكومية أن تفكر بالذكاء الاصطناعي السيادي، يكون داخل المؤسسة ذكاء اصطناعي مركزي وسيرفر خاص كل الموظفين ممكن يستخدمونه للأسئلة والإجابة، ويطور ببياناتنا الشخصية. جميل. هذا غير مكلف، بضع آلاف بسيطة جدا يعمل لك ذكاء اصطناعي.
0: وأضيف لك، ما فقط أنه يفكر بالطريقة الغربية، أيضا يفكر بمبادئ بعيدة عن ثقافتنا، قيمنا وأخلاقنا،
1: لأنه جزء من الاستعمار وبين قوسين والتحفظ عليه كان الاستعمار استعمار عسكري، وجود عسكري. الحين الاستعمار استعمار ثقافي، أنا أقدر أهيئ الناس وأتحكم فيهم ثقافيا. وأول قصور للوصول للاستعمار الفكري هو التقنية نفسها، فأنا أرسل تقنياتي لعندهم يستخدموا، يحتاجون لأجيء عندهم، أعطيهم فكري، أعطيهم أفكاري، أعطيهم بيانات الشخصة، فأنا خلاص غذيتهم بالمعلومات في رأسهم، ما أستطيع يعني ما أحتاج أن أمر عليهم، صار يفكرون بتفكيري أنا. فالصراع بين الصين وأمريكا ليس صراع تقنية، صراع هيمنة ثقافية. مين في أمريكا بصفة عامة تريد أن الناس هم اللي يستخدمون تقنياتها وبشروطها الخاصة. الصينيين عكسوا المعادلة، نعطي الناس تقنياتها بشروطهم هم. أنا مش داعم للصين، بس بريكم المشهد إيش بيحدث. كل الموديلات الصينية مفتوحة المصدر.
0: صحيح.
1: ممكن أي مؤسسة تأخذ موديل صيني مفتوح المصدر، تحطه في جهازها، تسكر الإنترنت، تعمل عملية إعادة ضبط فيون تيونينج، تغذي ببياناتها الخاصة، يصير جهاز يتعرف على كل مكنونات الوزائل. وهذا لما أقول لك كل وزارة عندها قدرة أن تنشئ جهازها الخاص.
0: يعطيك العافية، بارك الله فيك، أنا جدا جدا مبسوط بهذا الحديث، وشاكر لك مرة أخرى أستاذ ناصر.
1: جزاك الله خير، فرصة سعيدة.
0: يعطيك العافية. إذا في نهاية هذا اللقاء ومن مع نهاية الأسبوع، أسأل الله لكم أول شيء التوفيق، وربما تتضح لنا الصورة من خلال حوارنا مع الأستاذ ناصر بن محمد تبوك، محاضر في جامعة ظفار في قسم الحاسب الآلي، أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلا عن الإنسان، وأكد ذلك مرارا، بل أداة تعزز قدرات الإنسان عندما تستخدم بوعي وتستخدم بمسؤولية. المستقبل لن يكون لمن يرفض التقنية أو يخشاها، بل لمن يتعلمها ويواكبها ويوظفها ويجمع ما بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لصناعة قيمة حقيقية، مثل ما تفضل أيضا ضيفنا في الاستوديو. كل شكر مرة أخرى لضيفي الأستاذ ناصر تبوك على هذا الحوار الثري والممتع، وشكر لكم موصول مستمعين الأكارم على حسن المتابعة، احنا نقول أيضا مشاهدينا على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك مستمعينا عبر أثير ترددات الشبيبة. كنت معكم أنا في تقديم الحلقة حفيظ جعبوب، وفي الإخراج المرئي الزميل أنور الأشرف، في استوديوهات شبيبة بمسقط بمجموعة مسقط الإعلام وشوبين، كذلك أيضا في الإخراج الحالي في استوديو شبيبة في صلالة جاردنز مول. كل شكر أيضا للرعاة والدعم لنا أن نطلع عليكم هذه الإطلالة بشكل يومي على مدى ساعة. تحياتنا، إن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم مع بداية أسبوع جديد وأجازة ممتعة لكم، تستمتعون بوقتكم أنتم أيضا في محافظة ظفار، نحاول أن نتابع لكم تغطيات من خلال برنامج من الخريف مع زميلة شيماء، وتقبلوا أيضا تحيات إعداد الحلقة زميلة أشواق العمري اللي حرصت أن تنوع في موضوعات ومضامين كل حلقة من حلقات البعد الخامس. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم. خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك. اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يوميا من 5 مساء وحتى 11 مساء، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
3: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سكرت شر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

قمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ ودفاني بعزم وعز وشموخ ودفاني.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: أمر بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
2: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة، حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: وخليك شبابي.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

الخير ومساء النور ومساء السعادة لكل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة و 98.5 لكل من يسمعنا حاليا من ظفار. تحية مسائية نوجهها وين ما كنت تسمعنا حاليا وثبت على الموج وتستمتع بهذه الأجواء. عموما إذا بنتكلم اليوم عن الأجواء الحلوة فعلى حسب اعتقادي أن الأجواء الجميلة ما كانت فقط في محافظة ظفار وإنما أيضا كانت في المحافظات الأخرى. جعلها يا رب أمطار الخير والبركة على أرض السلطنة. وأنا على يقين أيضا أن كثير من الأشخاص اللي استانسوا وأيضا يعني سعدوا بهذه الأجواء الجميلة. إن شاء الله يا رب أمنياتكم دائما تكون محققة، لأني دائما يعني يمكن هذه يعني طريقة أعتمدها دائما، لأن المطر ما يجيب إلا الخير. فدائما ندعي الله سبحانه وتعالى لأي أمنية تكون في خاطري أثناء الأجواء الجميلة، فعسى إن شاء الله أن كل أمنياتكم تتحقق. وأهم شيء مع الأمنية يكون هنالك السعي، ما فقط أنا والله أتمنى كذا كذا كذا وأنا في مكاني، ولكن اسعى لأحلامك وبإذن الله تعالى راح توصل مهما كان الحلم طويل ومهما كان الحلم صعب، ولكن المشوار أحيانا يستحق هذا العناء كله. عموما مستمعين أكيد لكل من وده أن يتواصل معنا على الواتساب، فالرقم هو 947-999-75 هذا هو رقم الواتساب للشبيبة إذا كان في رسالة معينة حاب أنك ترسلها لنا. أيضا في أجواء أخرى يعني أمانة أنا ودي أطلع خارج الاستوديو حاليا، لأن الأجواء خارج الاستوديو ممتعة تماما في جاردنز مول، لأن في كذا دب الباندا موجود، أيضا في دب آخر موجود هنا في جاردنز مول. لأن صراحة يعني يمكن شفتوا هذاك الروح الطفل اللي يكون داخلكم لما فجأة تشوفون شيء طفولي وتحسوا لا أنا ودي أستمتع مع الأطفال، أنا هذا شعوري حاليا. ففعلا يعني دايما أقول أن في بعض الأجواء هي تناسب الكبار والصغار، أنت استانس وأسعد من داخلك وكن سعيد يعني، وهذا أهم حاجة، وخلي الحياة جميلة وخلي الحياة وردية معك وبإذن الله تعالى الأمور كلها راح تكون في بهجة إن شاء الله. عموما راح نطلع وياكم لفاصل مستمعينا، بعد هذا الفاصل نعود إن شاء الله نستكمل معكم محطات برنامج من الخريف.

0: وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات بوفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أنت تستمع لبرنامج من الخريف. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: أكيد مستمعين ورجعنا لكم أكيد مع محطات وفقرات برنامج من الخريف. هالمرة راح نسولف وراح نتكلم عن ما هو مستجد هنا في محافظة الظفار. ففي تنبيه مستمعين يقول إذا رأيت أشخاص يرتكبون أي تجاوزات أو حتى أي ممارسات، هذه الممارسات تضر بالبيئة في خريف الظفار، فابلغ عنهم فورا عبر الرقم 1991. فعموما ايضا لما تروح لاي شخص او عفوا لما تروح لاي مكان من الاماكن السياحيه هنا في محافظه الظفار راح تشوف هناك لوائح. هذه اللوائح تقولك ان حتى في المسطحات الخضراء حاول انك انت ما تشيل سيارتك هناك نهائيا، ويكون سيارتك في الطرقات المخصصه. عموما خلينا نكون اكيد في حمايه البيئه، لأن أكيد نحن جزء منها، ودائما يعني ما ودنا نكون يعني جزء من يعني الجزء الضار لهذه البيئة الجميلة، اللي أكيد كثير من المؤسسات الخاصة اللي تحاول قدر الإمكان أنها تحافظ على البيئة في محافظة الظفار. وخلونا نستمتع يعني نكون زوار، يعني نزور المكان ونستمتع بالمكان، ثم لما نطلع منه يكون أفضل من مكان. وهذا أكيد رسالة دائما نوجهها خلال برنامجنا، برنامج من الخريف. عموما هذا التنبيه اللي يورد مستمعينا خلال الفترات الماضية، وأيضا اللي يسمعونا حاليا عبر برنامج وعبر أثير إذاعة شبيبة وحتى عبر اليوتيوب، أكيد راح يوصلكم الأصوات اللي موجودة خلف الكواليس، أصوات من جاردنز مول ولفعاليات المقامة هنا، فعاليات مختلفة متنوعة تناسب الأطفال وتناسب أيضا العوائل. أنا يمكن أسولفكم وعيني على برع، لأني قاعدة أشوف الحركة ما شاء الله حركة جدا كثيفة من هنا. والجميل في الموضوع أن الكل مستمتع، الكل مستانس، وأنا أعتقد دائما يعني الظفار تحاول قدر الإمكان أنها ترسل هذه الابتسامة للجميع من خلال الفعاليات المقامة هنا. وأكيد بلدية الظفار يشكروا على هذا الاهتمام الجدا كبير بمحافظة الظفار من خلال يعني الاهتمام بكل المواقع السياحية المتواجدة هنا. وين ما بغيت تصير راح تستمتع وتستانس، وفعاليات مختلفة متنوعة تناسب أكيد جميع الأعمار. يمكن هذا نحن دائما نكرره، ولكن لربما في أحد تو دخل السيارة وما كان يعرف إيش الفعاليات الموجودة هنا، ففعاليات مختلفة تماما. في فعاليات اللي تناسب كبار السن، اللي دائما أكيد أذكرها لكم وأقول لكم فعالية عودة الماضي، هذه الفعالية اللي أنا شخصيا وايد أحبها أمانة، لأن فعلا لما ترجع ويعني تزور هذا المكان راح تشوف فعلا كثير من الأمور اللي ممكن راح ترجعك إلى الماضي، فعلا يعني ذكريات جميلة. وحتى إذا شليت الوالد أو الوالدة الله يحفظهم لك إن شاء الله، راح يستذكروا ماضيهم من خلال الشنط القديمة اللي موجودة هناك في بعض المحلات اللي تعرض لك الأشياء القديمة، كذلك بعض الأشرطة القديمة، وكثير كثير كثير من الذكريات التي تقدر نقولها اللامتناهية هناك في عودة الماضي. فأنا أعتقد إذا حد معك من كبار السن أو حتى أنت، ففرصة جميلة أنك تزور عودة الماضي. أنا للحين صراحة ما رحت إلى عودة الماضي، ولكن إن شاء الله خلال الفترة القادمة لما نحصل كذا وقت هنا أكيد راح نتجول في الفعاليات الجميلة. أيضا إذا كان أو إذا كنت جاي مع أطفالك، فحديقة عقد تعتبر من الأماكن الجميلة للأطفال اللي ممكن يستانسون يمرحون هناك، وكثير من الأماكن أعتقد أيضا في فعاليات أخرى موجودة في أتين. وأيضا أتين أكيد يمكن اللي يدركها ويعرفها هي يعني مكان مخصص للمطاعم، إذا مثلا في شيء معين ودك أنك تاكله، فكل المطاعم مجتمعة في مكان واحد، تقدر أنك تأخذ الطلبية اللي أنت تريدها وتحبها، سواء كان من البرجر، من الباستا، من أي شيء ممكن أنت ودك تاكله. ما ودي أيوعكم يا جماعة الخير، ولكن راح أطرح عليكم سؤال: إيش الأماكن اللي زرتها هنا في محافظة الظفار، وأيضا خصوصا ضمن فعاليات خريف الظفار، وأيضا إيش المكان اللي تحسه محبب وقريب على قلبك؟ شاركونا على الواتساب 94799975.

0: وخليك شبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، وإن شاء الله يا رب أوقات جميلة وسعيدة تقضونا في هذه اللحظات المسائية، وإن ما كنت تسمعنا سواء كان من محافظة مسقط أو حتى من محافظة الباطنة والمحافظات الأخرى ومحافظة الظفار. أيضا وجه تحية اللي مثبت على الموجة حاليا وجالس يشاركنا بمحطاتنا وفقراتنا، يحيى الخاطر. وكذلك على فكرة يعني ابن زكريا صار أحد المتابعين للبرنامج، يعني صار بشكل يوم يحب أن يشاركنا في البرنامج، والله يحفظه لك إن شاء الله يا رب. خلونا نقرأ رسائلكم مستمعين عبر واتساب الشبيبة. في رسالة وصلتنا يقول في رسالة: لوحة طبيعية خيالية من قلب ولاية رخيوت، جمال يجبرك أنك تتأمل في بديع الخالق ولا تفوت زيارة هذا الموسم لأنه موسم جميل. من تصوير المتألق أمجد المنجي، مقطع فيديو أمانة وايد حلو، وهذا المقطع الفيديو يوضح فعلا جمال محافظة الظفار ما بين البحر والجبال والمساحات الخضراء. رسالة أخرى وصلتنا من خليفة الريسي يقول: حاليا رذاذ وضباب كثيف على جبال صلالة، واللهم لك الحمد. يعني يمكن أن رسائلكم مستمعينا هو رد على كل من يقول أن هل هنالك يعني رذاذ في خريف ظفار. نعم، في رذاذ وفي أجواء حلوة، وتقدر أنك تستانس وتستمتع أيضا من خلال الفعاليات الموجودة هنا في محافظة ظفار، مع أكيد موسم الاستثنائي لو هو موسم خريف ظفار. في رسالة من صاحب الرقم اللي ينتهي ب15 يوجه لكم التحية، شكرا لك على تواصلك. أيضا مستمعينا في رسالة أخرى ومسائية وكذلك بها صورة لأجواء عائلية مع هذه اللحظات المسائية، جعلها يا رب لحظات دائمة بإذن الله تعالى، والله يحفظكم يا رب في كل مشاويركم. كذلك مستمعينا في مقطع فيديو لممشى شعت، حنعرف أكيد شعت حاليا غنية عن التعريف ما شاء الله، صارت وجهة سياحية كذلك من خلال المناظر الجميلة اللي موجودة هناك، وأيضا الأماكن السياحية المخصصة للزيارة في شعت بالتحديد. أهم شيء الواحد لما يسوق سيارته في محافظة ظفار ينتبه ولا تسرع ولا تستعجل على أساس توصل بسلام، وأهم شيء والغاية وحدة هي الاستمتاع، أنك تستمتع بهذه الأجواء الحلوة والجميلة. كذلك رسالة مسائية من صاحب الرقم اللي ينتهي ب18: مساء النور ومساء السعادة، كيف الحال؟ جماعة الخير لأي شخص ودين يتواصل معنا عبر واتساب الشبيبة، ياليت لو بس تذكر الاسم على أساس نذكره معنا في البرنامج. أيضا في رسالة أخرى يقول: روعة الأجواء ما شاء الله في نحيز ولاية صلالة الآن من تصوير خليفة الريسي، وفعلا ما شاء الله أجواء جميلة خرافية أمانة، الواحد وده أن يكون هناك في هذه اللحظة. ولكن عموما أكيد نحن من خلال متابعتنا للمقاطع اللي ترسلونها جالسين نستمتع بهذه المناظر. في رسالة أيضا أخرى يقول: ما شاء الله بداية الأجواء الجميلة هنا في صلالة، إن شاء الله يا رب أنها تكون أجواء دائمة بإذن الله تعالى. وأيضا أهم شيء مستمعينا المتعة، وأيضا أنك أنت تكون حذر كذلك في ذات الوقت، ما خلاص جاي استمتع وانتهى الموضوع وما راح أفكر بسلامتي، لا، السلامة هي أول شيء، وكثير من التنبيهات أيضا اللي وردت فيما يختص كذلك ب ممكن الأفاعي اللي ممكن تحصلها هنا في محافظة ظفار، فلا تخلي يعني مثل الأفاعي وغيره كذا يكون يعني محتوى لك، حاول أنك تبتعد لسلامتك ولسلامة الأشخاص المقربين على قلبك، راح تصادف كثير من الأمور، ولكن أهم شيء السلامة ثم السلامة ثم السلام، وننتقل الأماكن اللي تكون بالنسبة لنا مكان فعلا يعني مناسب لنا ومكان كذلك آمن في ذات الوقت. عموما مستمعين نبتعد عن الخطر ونبتعد عن كل ما هو يعني كل ما هو ضار بالنسبة لنا أو حتى كل ما هو خطير علينا. وأيضا مثل ما ذكرنا في بداية حلقتنا لهذا اليوم، هناك أماكن مخصصة للسياحة، هناك أماكن مخصصة كذلك أنك أنت تستمتع من خلالها، ولكن ولكن ولكن المسطحات الخضراء نبتعد عنها تمام البعد. وأيضا في لافتات ما شاء الله يعني الجهات الخاصة ما مقصرين نهائيا، جالسين يحاولون يعني ينصحون الناس، وأيضا المنشورات اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنى لكم أجواء سعيدة بإذن الله تعالى. رح نطلع وياكم لفاصل، من بعدها أكيد نكمل ونواصل.

هلا ويا مساء الخير ويا مساء النور ويا مساء السعادة. اليوم إن شاء الله مستمعينا راح نتكلم عن الخطلة، ويا ترى إيش معناتها. إن شاء الله نقلت المصطلح صحيح. الخطلة هي عبارة عن 100,000 ناقة تجوب عمان، ولكن إيش اللي نحن اليوم نعرف عن الخطلة؟ طيب، الخطلة مستمعينا هي عادة تراثية تشتهر بها محافظة أظفار العمانية، وترتبط برعاة الإبل، وهي نقل الإبل من السهول بعد موسم الخريف إلى مرتفعات الأودية، ألا وهو في موسم الصرب. أيضا تقدر أعداد الإبل في محافظة أظفار وحدها بنحو 100,000 ناقة، ما يفوق الطاقة التي تتحملها المساحات الرعوية بأكثر من ضعفين. أيضا تنظم الخطلة مستمعين وفق تقليد متوارث منذ مئات السنين، فيجتمع أهل الإبل مع كبار الشيوخ القبائل ليحددوا موعد الخطلة بما يتناسب مع الكل. أيضا تعد الخطلة مستمعين هي موسم للأفراح وإقامة الاحتفالات، فيشتري المشاركون الملابس الجديدة. أيضا يعني يعيشوك الموضوع وكأنه عبارة عن عيد. أيضا في اليوم الأول من الخطلة يحضر الشباب وجبة المضبي، وهي أكلة تقليدية عمانية تعد عادة من اللحم المشوي على الحطب. أيضا مستمعين لا تخلو الخطلة من المخاطر، فقد تصيب الإبل عضات الثعابين، أو حتى تهجم عليهم بعض الكائنات الأخرى. بنهاية الموضوع كامل، تجتمع القبائل فوق الجبال ينشدوا الأغاني والهازيق، وأيضا يلقون الشعر في أجواء يسودها الفرح والابتهاج. كذلك مسلمين يتوارث أهل ظفار تقليد الخطلة من جيل إلى جيل آخر، فبعد أن ورثوها من آبائهم يحرص الأهالي على توريث ذلك التقليد إلى أولادهم ليظل حيا إلى الأبد بإذن الله تعالى. فهذه مستمعين الخطلة من سلطنة عمان، وهذا اللي يكون مرتبط بموسم الصرب بالتحديد. أنا أمانة على كثر ما أشوف مقاطع الفيديوهات وعلى كثر ما أسمع عنه، ودي في يوم من الأيام أعيش هذه التجربة الجميلة مع أهالي الإبل، لأنه فعلا تحس أنه شيء استثنائي وجميل. الواحد فعلا يعني يحيي هذه الموروثات العمانية من أول وجديد، وأيضا تكون يعني هي عادة يعني متوارثة، وأيضا يعمل بها في كل سنة، فهذا اللي يزيدنا أمانة فرح وأيضا فخر أن عاداتنا ما زالت باقية إلى الآن، وما زلنا أيضا متمسكين فيها، وهذا الذي يعرف أكيد عن أبناء وطن سلطنة عمان. نحن دائما أكيد متمسكين بعاداتنا، بتقاليدنا، أيضا بموروثنا، وكذلك بما هو يختص بسلطنة عمان، وحتى المعلومات القديمة اللي تكون مختصة بالسلطنة تحس أن الواحد فعلا جالس يتمسك فيها أكثر وأكثر، وهذا اللي نحن أكيد توارثنا من آبائنا من أجدادنا. وإن شاء الله يا رب أن يعني نظل متمسكين بهذا الموروث إلى الأبد إن شاء الله. عموما مستمعينا، هذه المعلومة عن الخطلة، ولكن أنا سؤالي لكم، هل كنت تعرف هذه المعلومة أو لا؟ شاركونا عبر الواتساب 947-999-75. فاصل ونواصل.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
3: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
2: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
3: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
5: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
6: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

مساء النور، مساء السعادة من جديد مستمعينا. هالمرة في شيء لفتني من حساب خريف ظفار الرسمي. عموما خلينا نتكلم عن المنشور اللي هم ناشرينه، وكذلك في ذات الوقت راح نطرح عليكم نفس السؤال. فيقولك ان في كل شلة في ظفار، وهو بشكل عام اساسا ان في احد اللي يخطط الجدول ويضبطه، وفي احد اللي دائما يكون متأخر، وفي شخص بعد اللي دائما يكون يوعان ويدور على المطاعم، وفي شخص بعد دائما تحس انه يصور ويلتقط المناظر هناك. فعموما من هذه الشخصيات كلها، يا ترى انت اي واحد فيهم؟ يعني فعلا دائما يكون في واحد اللي لازم يكون يوعان ويدور مطاعم، وحتى انه يروح يشتري الاكل ويحطه داخل السياره، وفي واحد اللي دائما يقول لك والله نحن بكره راح نروح النقطة الفلانية، واللي راح نروح النقطة العلانية وغيره وكذا، فدائما يخطط ويحدد الأماكن اللي هو وده يروح لها. وفي شخص اللي يطلع آخر واحد من الشقة أو حتى من البيت أو أي مكان كنتوا فيه، عموما انتم تنتظرونه في السيارة كلكم لين ما ينزل وياخذ راحته ويجيكم آخر واحد. وعاد التصوير أنا أعتقد إن في شخص يصور بعد ما يركب السيارة مع الشلة اللي يقول لي يلا ايردروب روح ارسل لنا صور اللي انت صورتها. فعموما هذه الشخصيات اكيد هي موجودة مش فقط ما بين الاصدقاء، حتى بالنسبة لي وانا اشوف ان حتى في العائلة لابد ان هذه الشخصيات تكون موجودة. فسؤالي راح اطرحها عليكم حاليا، يا ترى انت وين واي شخصية تشوف نفسك؟ هل الشخصية اللي تأخر دائما؟ هل الشخصية اللي دائما يوعان؟ هل الشخصية اللي دائما يصور المناظر؟ ام الشخصية اللي ضبط الجداول؟ وايش اكثر شيء ممكن يضايقك؟ يعني احيانا الواحد اللي يتأخر دائما يقولك والله ترى انا جالس يعني اتكشخ او ما اخذ راحتي وما مستعيل وغيره كذا. فعموما هو يضايق ليش؟ انهم ما عاقبينهم منتظرينه. واللي ضبط الجدول إذا ضاعت الخطة شوية بعد راح يتضايق، واللي بعد يصور المناظر إذا حد ضيع عليه الصورة بعد بيتضايق. عموما في وايد أشياء ممكن تمر علينا، مواقف أيضا جميلة هنا في محافظة ظفار وحتى في أي مكان آخر مع الشلة مع العائلة مع الأصدقاء ومع الأشخاص أكيد اللي نحبهم. مواقف كثيرة تمر علينا وذكريات أيضا نصنعها هنا. وأحيانا الواحد لما يصور صور يمكن محيطه يقولوا له والله استمتع بالمنظر ولا تتصور وغيره وكذا. عموما انا بالنسبه لي اني مش خاص من الاشخاص وايد احب اصور، ودائما احب التقط الصور، ودائما احب اوثق الصور. ففي اعتقادي ان الواحد يعيش هاللحظه من خلال الصور اللي هو يصورها، وايضا يسترجعها بعد ذلك ويعيشها مره ثانيه من خلال الفيديوهات اللي التقطها، من خلال الصور كذلك اللي هو وثقها، سواء كان في حسابات او حتى في هاتفه لما يسترجعها مرتين اخرى. عموما هالسؤال راح نطرحه عليكم مستمعين، انت اي شخصيه من الشخصيات اللي نحن اليوم ذكرناها، وايش اكثر شيء ممكن انه يضايقك؟ شاركونا على رقم التواصل 947-999-75. ولا نعود ان شاء الله اكيد نكمل نواصل معكم محطات وفقرات برنامجنا المسائي.

أنت تستمع لبرنامج من الخريف. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خير ومساء نور ومساء السعادة في هذه المحطة. إن شاء الله راح تكون محطة قريبة على قلوبكم، لأنها فعلا هي قريبة على قلبي من الحين أساسا. فاليوم إن شاء الله راح نتكلم مع فريق ظفار للطيور. إذا كنت أنت من الأشخاص المحبين للطيور، أو حتى إذا عندك فكرة أن يكون معك طير داخل المنزل، فعموما خلينا نستمع اليوم من عبد الله النوبي. ولكن قبل تفاصيل مسي عليك بالخير.
1: شرفنا فيك.
0: حياك الله. أيضا معنا أيمن عبيدون، حياك الله ويانا.
2: مساك الله بالخير يا أخت شيماء. احنا سعداء ونتشرف في هذا المكان بصراحة، ونتواصل بهذا الفكرة الطيور في هذا المكان معك صراحة.
0: ونحن بكيد أسعد. خلينا نتكلم بداية عن فكرة الفريق، فريق ظفار الطيور.
1: والله نعطيك فكرة الطيور. أول شيء نبدأ، أول شيء فكرة الطيور هي ابتدت صراحة من نقطة بسيطة. يعني كلنا تراحنا أول شيء كنا فريق تكون، فريق كيف تكون عن مجموعة شباب، هو يعني كنا هاويين للطيور. فسبحان الله جمعتنا مثل ما يقول موقف واحد، اللي هو الطير الحر. كنا من أساس مبتدئين بطيور عادية في التربية المنزلية حال أي شخص. طبعا طبيعة الإنسان الطبيعي هو يأخذ الطير. ليش يحب يقتني الطير؟ لأنه يقضي مع الوقت، يحافظ عليه. فدائما تحصل الشخص اللي هو مريح المسرح البال هو دائما اللي يقتني الطيور لأمان، يعني
0: يحس كأنه في طفل معاه داخل البيت.
1: ونفس الشيء الطفل يحبه. ليش؟ لأن الطيور سبحان الله يعني الببغاوات دائما ألوانها تجذب للنظر. فمن هذا الموضوع يعني مثل ما تقولي هي كانت نقطة. إحنا كنا اخترنا طيور كانت كتربية عادي في البيوت، فطور معنا الوضع، صرنا نحاول نثقف في أمورها لين ما وصلنا إلى موضوع اللي هو الطير الحر.
0: جميل.
1: ففي أشخاص ما قصروا صراحة، أخوان أبو الخليج يعني ما قصروا، هم أعطونا القرعة الكافية اللي إحنا نوصل لهذا المستوى في الطير الحر. من بعد الطير الحر دائما نطلع أماكن نطير فيها، مثل الأماكن المفتوحة، الجبال والشواطئ وهذا، فنشوف على هذا الموضوع دائما على إقبال يعني. فمثل ما تقولي أنت هذا الشيء يعني يزيد الشغف فيك.
0: نعم.
1: فيخليك يعني يثير فضول فيك إنك تحاول تطور من المستوى اللي أنت فيه.
0: نعم عبد الله، أنا برجعك إلى نقطة الصفر لأول تجربة لطيران الحب مع الببغاء. أنا أعتقد إنه شوي الموضوع راح يكون مخيف، لأنه أخاف إنه يأخذ راحته وينساني وهو رايح. يعني
1: هو طبيعي دائما. شوف الطيور إحنا لما اقتنيناها دائما كل شيء اللي تحاول مثلا تقتنيه في البداية تسأل عنه. الإنسان اللي يحاول يقرب ولا شيء ما دائما ينجح. بس بما إنه في ناس سبقتنا بالهواية هذا، دائما نحاول نسأل على أساس إيش نوصل للمستوى اللي يليق فينا ويليق في الناس اللي وقفت معنا في هالمواقف صراحة. فالطيور دائما أي شخص غريب مثلا يشوف طير يروح يقول لك ما يرجع.
0: صح.
1: شبه يوميا نسمع الجملة، خلاص راحوا ما يرجعوا. بس سبحان الله مرات تصير ولها أسباب، كل شيء له أسباب. بني آدم يعني مثل الأطفال، أنت طفلك إذا طلعتي معه مكان ولا شيء خليتيه يطلع،
0: صح،
1: يمكن تخاف إنه يغيب لأنه طفل ما يعرف.
0: والطير بنفس الحالة.
1: هاي والطير نفس الحالة. شوف بناء على هذا الموضوع إنه الطير يعني يقدر عقليته مثل الطير الطفل، مثل طفل 5 سنوات نفس العمر يعني.
0: نعم جميل. خلينا نرجع إلى أيمن على أساس كذلك أنا معي فضول اليوم عبد الله وأيمن عن تربية الطيور. خلينا نتكلم عن بدايتك في هذا المجال قبل التعرف إلى الفريق.
2: والله البداية الأخت شيماء صراحة في الحقيقة يعني
0: قرب الميكروفون شوي أيمن.
2: في الحقيقة كانت يعني البداية غير الببغانات يعني، فهمت كيف؟ تقريبا من 2005-2006
0: نحن
2: في هذا المجال الحمد لله. بعدين تعرفنا وشفنا من خلال الـ يعني اليوتيوبات أو أي حاجة كذا بيشوف الطيور هذه اللي بتطير طيران حر. فأخذت التجربة بالسابق من الطيور الصغيرة يعني اللي هو طير الكوكتيل المتعارف عليه.
0: نعم.
2: فقربت واستمتعت فيها وصراحة كانت الفكرة واجد حلوة. بس لكن نفس الشيء تبعتها بالدرة ونفس الشيء يعني غدروا فيني يعني غدروا فيني يعني طيرتهم طيران حول. لما الطيور عرفت انه خلاص البيئة هذه موجودة فيها وعرفت تعرف على كيف تاكل وكذا راحت وما ردت.
0: نعم.
2: بس لكن في نفس الوقت الواحد ميز لازم من مرحلة الى مرحلة. وصلنا الى الحمد لله يعني قبل المكاو وصلنا للأخ عبد الله.
0: نعم.
2: تعرفنا على بعض وخذينا الفكرة مع بعض بحكم انه هاوي وانا نفس الشيء واخوان كلهم موجودين في الفريق هاويين يعني. وحطينا الفكرة هذا من أنه نغتنم المكاوات عشان نطير طيران حر ونستمتع في هذه الهواية. أنا بصراحة من محبين طيران الحر يعني، وعبد الله نفس الشيء والأخوان كلهم نفس الشيء. بس الفكرة طبعا أكيد تتغير لما قال عبد الله يعني تشوف الشغف موجود وتشوف
1: إقبالية
2: الناس عن هذا الشيء، فتطور الفكرة ونشوف إيش الناس اللي راح يقدموه. فأخذنا هذه الفكرة إنه إيش طيران حر والطيور الناطقة.
0: جميل.
2: إيه بالضبط، الطيور الناطقة على أساس إنه الواحد يعني يصور معهم. ترى الطيور هذا الناطقة ما ما ما نأخذها في طيران الحر طبعا.
0: نعم.
2: أكيد تكون عامل خاص فيها هي. هي تكون يعني للزينة وللكلام نفس هذا الشيء. في نفس الوقت الطيران الحر يكون طير مختلف عن الشيء، وكل شخص مغتنم طير طيران حر.
0: نعم.
2: فالحمد لله يعني قبل كل شيء بصراحة يعني احنا نشكر الأخوان يعني عبد الله والأخوان في الفريق، يعني تعاملهم وطيبتهم هذا جزء كبير انه نحن نوصل لهذا المكان صراحة قبل الطيور يعني. والطيور هذا الحين خلاص اغتنمها وصارت منه وفينا.
0: نعم.
2: فلو وصف لك الحب اللي بيننا وبين هذه الطيور ما يوصف صراحة.
0: هو أكيد يعني شيء ما يوصف، لأن تحس اليوم أن الطير هو جزء منك، وأيضا تحس أنك أن طفلك أساسا يعني. فدائما تكون محاتي أكلة، محاتي مثلا شربة، محاتي المكان اللي هو يكون فيه. عموما دائما أنا يعني أطرح في بالي سؤال فيما يختص بالطيور بشكل عام. عبد الله، هل دائما يعني ترشح أن يكون على أساس أن اليوم أربي الطير داخل منزلي تمقص الجناح ولا؟
1: شوفي الفكرة تعتمد من طير إلى غير. طبعا مثل بني آدم، ربنا خلقنا كل بني آدم إلى عقل زين، فالطيور تعتمد يعني في طيور سبحان الله ربنا ميزها سريعة الحفظ في الكلام مثل الكاسكو يعني، وفي طيور الكبيرة مثل المكاوت. ليش احنا مختارين المكاوت بعناية؟ لأن المكاوت ما شاء الله عليها يعني ذاكرتها في حفظ الأماكن وفي ثقتها بنفسها، فهي اللي تخليك انت تطلع بمستوى طيب يعني. هي صح يعني مثل ما يقولوا للشخص المناسب في المكان المناسب. فدائما تختار شيء بالعناية. مثلا لما باجي مثلا شخص مثلا يجيني شخص يقول لي انا حابب اغتنم طير، حلو، اساله سؤالا مثل حتى هو يعني البيئه اللي هو يعيش فيها، مثلا اذا كان مقيم على عمل كيف اموره في الحياه الاجتماعيه طبعا. فمن هذا الاسباب انا اقدر اعطي طير يناسبه. وفي اشخاص تقول لك لا انا ابغى طير طيران حر، بس هو اساسا ما عنده فرصه، فحرام يعني هذاك الحي
0: بالضبط كائن حي،
1: كائن حي تداخبه وتخليه في بيئه مثلا ما مريحه بالنسبه للطير، يمكن ينصاب بمروحه يمكن كذا، فما ينفع تخلي جناحه كامل. فبناء على قص الجناح انت لازم اول شيء تقرر او تشوف البيئه اللي انت فيها يعني. مثلا اذا بيئه ما تساعد او انت تحافظ على الطير خلاص تغطي له حافته.
0: نعم.
1: هو ربنا رزقه بالجناح هذا على اساس انه يشيل عمره من وين؟
0: بالضبط، من مكان ثاني
1: ويتغذى او يدور مثل ما يقولون في الاشجار، فيدور على نفسه في الحياه الفطريه. فإذا أنت حاسس أنك توفر الجزء المهم في حياتك فخلاص. فإحنا هذا الطيور لما ربيها يعني ربيها مثل حد أولادنا يعني صراحة. فحتى أنت تشوفي مثلا طيور طيران الحر كيف علاقتها مع مربيها، يعني لما الطير يطلع من إيدك أنت يرجع إيدك بس بالنفس.
0: صحيح.
1: حتى لما يصادف موقف ولا شيء يجلس على شيء موقف مثلا على زاوية مثلا هو يحس أنها مرتفعة وكذا بس بيرجع على صاحبه. فهذا الشيء هو اللي هو سبب العلاقة اللي بينه وبين الطير يعني. حتى تعامله مع الشخص اللي هو مثل مالك الطير تعامله يفرق عن الشخص الآخر.
0: جميل. طيب خلينا نرجع لأيمن، وبما أن اليوم ذكر يعني عبد الله العلاقة اللي تكون ما بين يعني الطير وأيضا ما بين صاحبه، بما أنه أيضا كان معاه كذلك طيور، نتكلم عن القصص الجميلة اللي بينك وبين طيورك.
2: والله كثير قصص.
0: الميكروفون شوية.
2: كثير قصص صراحة، كثير قصص يعني. من القصص المحزنة اللي بتكلك إياها يعني، يعني قبل كان عندنا مكاو وافتقدناه يعني. هذا كان قبل تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات، كان هو الوحيد تقريبا مكاو في ظفار يطير. فافتقدناه وصار موقف يعني أنا أتمنى لما يكون لأي شخص مربي طير لهذا الموقف يرد له بصراحة. ليش؟ لأنه عملية الافتقاد مو سهل، واجد حزين يعني. يعني وصل الحزن اللي بداخلي للبيت نفسهم يعني. الأم الله يطول بعمرها يعني حزنت وتعبت مثل ما نحن تعبانين يعني، لا شرب ولا ما كانوا
0: بالفعل فعل فقيد
2: بالضبط والله بالضبط. يعني الحب اللي بيننا وبين الطيور ترى مو بسهل يعني، فعشان كذا يعني كان الموقف صعب جدا. هذا من القصص اللي أنا أقول لك إياها بطريقة أني حزنت. والقصة الثانية أنه لما يعني اغتنمنا المكاو وتعرفنا على هذونا يعني عبد الله هذونا بالضبط، كانت قصة جميلة جدا صراحة. فيها منها يعني أنه أول حاجة شخصيا عبد الله وأنا نختلف في كثير بيئات يعني، هو في جانب آخر وأنا في جانب آخر. يعني وتعرفنا على بعض، أكيد بيكون في أشياء أنا مش متعود عليها من شخص وهو نفس الشيء، فكانت في اختلافات شيء بسيطة كذا عانينا منها مثل التوقيت، هو يعرف التوقيت كان يعني بالنسبة لنا نحن شوية قصص يعني فيه، كان يعني جزء من أنه نحن نوصل لهذا المكان كيف يعني أعرف عبد الله كيف ويعرفني أيمن كيف ونعرف الأخوان اللي موجودين معنا. فالحمد لله بعد هذا كله والقصص اللي موجودة صارت نحن اليوم في هذا المكان وفي المكان اللي نحن نحبه ونشوف الناس اللي بعد نفس الشيء تحبنا وتشوفنا فيه.
0: جميل. طيب عبد الله إيش رأيك؟ يعني يمكن أحياناً بعض التعليقات تكون واردة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الأشخاص اللي يقول لك يعني ترى إلا طير ليش أزعل، يعني خاصة مثلاً صاحب الطير نفسه أحياناً يستهينه مثل هذه المشاعر.
1: نقطة جميلة جداً صراحة جبتيها. نحن يومياً نتعرض هذا الشيء، لما يجيك واحد مثل ما يقولوا شوفي ترى دائماً لما الواحد يأخذ شيء هو يكون مقتنع أساساً من ذات، فحنا هذا الطير لما ناخذها ترى اغلب الناس ما تعرف بأسعارها، فحنا لما ناخذها يعني توصل اسعارها مبالغ حتى توصل الالف والالفين والثلاثة، وفي طيور اساسا غالية حتى توصل 11,000 يعني. فانا لما باخذها باخذها بعناية يعني. فدائما نصادف هذا السؤال، هو ايش الفائدة منها اساسا انت لما ماخذها ليش؟ هي هواية. فحنا طبيعي لما احنا البني ادم الطبيعي لازم يشوف له شيء يمارس في حياته، فهي كانت مبدئيا انه انا ادخل فيها كهوايه اتسلى فيها، بس اليوم صارت جزء اساسي من حياتي، فشيء اساسي انه ما برضى انه اي حد يغلط عليها او انه حد يقول لي مثلا ايش فايده من هذا الطير وايش الغرض منه. فمثل ما هو اصبح اليوم جزء اساسي من حياتي، انا من الناس اللي كنت شوفي العصر ما اعرف اسوي فيه يعني ايش اسوي فيه، يعني حتى من الناس اللي انا كنت امارس الرياضه وكذا لكن اختار المساء.
0: نعم.
1: اما العصر كذا عندي جزء يعني في وقت فضاء وحتى مرات أنام فيه يعني أخذ لي قيلولة فيه إنه بس سبحان الله من

0: خالد صراحة بأمانة. يعني تكلمت على شيء مهم يعني أنه نحن يعني نسمى بكلمة راشن يعني زين. نحن تعودنا في البيت دائما يعني نأخذ راشن للبيت. اليوم نحن لا نفس الشيء راشن للطيور بعد. فهذا يعني يعبر أنه بالفعل الطيور يعني لازم الواحد يهتم فيها ويركز في تربيتها. وأنا أنصح أي شخص يعني إذا ما كان هاوي لهذه الطيور يحاول يتجنب أنه يعني ما يعيش مع هذه الطيور أساسا. لأنه من الصعب أصلا أنه الواحد ما يهتم في شيء عنده في البيت. وصارت كثير يعني قصص وصارت كثير مواقف يعني شخص يعني شاف مثلا طيران حر وحب هذا الهواية فهمتي كيف؟ فلكن ما كان من قبل هاوي أصلا. بس لما اغتنم الطير في البداية كان يهتم. بس لما صارت الأيام مستمرة معاه وكذا وتكررت عليه الأيام صار الإهمال منه. والطيور هذا لما تفقد هذا الاهتمام تفقد هذا الشيء تبدأ تكسر ريشها و... يعني فهمتي شيء يكسر الخاطر صراحة بأمانة شيء يكسر الخاطر. يعني أنت لما تشوفين هذا الشيء متعبة يعني
1: حالة نفسية.
0: فأنا أتمنى يعني أتمنى أنه أي شخص إذا يحب يدخل في هذا الهواية أنه الحاجة لازم يتبع كل خطوة ويتبع الطير اللي يناسبه بالنسبة له. يعني أحيانا تحصل الشخص ممكن يكون عنده طير للمنزل يعني يأخذ له الكوكاتو أو يأخذ له أي شيء يناسبه. لكن الطير الحر ترى يختلف عن الطيور البيوت حقيقة يعني. لأنه الطير الحر دائما يحب يمارس هذا الطيران ويطلع من طاقته ومن طلع من هذا الشيء. ونحن مسؤولين عن هذا الشيء.
2: نعم.
0: فموضوع مو بسهل مو سهل بصراحة حقيقة يعني. لازم نحن ندخل ونعرف إيش وين داخلي.
2: نعم عبد الله على أساس أيضا المعلومة تكون واصلة للمستمع اللي سمعنا حاليا يعني يمكن خلال حديثكم ذكرت وقلتوا إن كل شخص لطير يناسبه. يعني فئة مثلا من الطيور تكون مناسبة لهذا الشخص. نتكلم إيش هي الفئات من الأشخاص وإيش الطيور اللي ممكن تناسبهم.
1: على سبيل المثال مثل مثلا شخص عندي أنا هو ما عنده وقت أساسا يعني مثل ما تقول عند مرتبط بوظيفة فوقتها يعني صادف إلى 8 ساعات 9 ساعات فدائما يكون ما عنده وقت وقتها قليل. فمثل ما ذكرت أنت في الفترة الماضية مش أنا أيمن إنه هو كيف تقدر مثلا إيش تنصح الشخص اللي يأخذ طير ويخليه القفص. فهذا الموضوع إلى عوائق مثل العوائق اللي هو طير مثلا شوف الطير دائما تنظر إلى القفص هو مثل الشخص اللي ينظر لغرفته فمكان خاص فيه. فإحنا دائما مثلا لما نجيب طيور كبيرة تكون مثلا شرسة ولا شيء نعاني معها من هذا الموضوع. يعني كيف أول شيء نبدأ معه كيف نخلي الطير يطلع واحدة من القفص أو مثل يطلع من غرفته. هو دائما ينظر إلى المكان هذا كمكان أمان له. بس لما تزيد الحالة عن حال يعني مثلا مدة أطول فيدخل الطير في حالة نفسية.
2: ثبت الميكروفون عادل عبد الله على أساس الصوت. نعم
1: زين ممتاز الحين.
2: نعم.
1: فيدخل الطير في حالة نفسية وسببها أنه هو الطير ما محصل شخص يفرغ مع طاقته. فدائما لما يعني مثلا تفكر انك تخطر في قفص او في هذا لفتره طويله لازم توفر له مثل اشياء يقضي فيها وقته ويطلع الطاقه السلبيه اللي بداخله عشان ما يرجع لريشه ولا كذا وكل اسباب.
2: نعم.
1: وثاني شيء الشخص اللي بنصحه مثلا بالطير اشوف حالته الاجتماعيه كيف. في ناس ما عندها وقت فالطيران الحر محتاج شخص يعني مهتم بهذا الجانب مثل طلوع الطير يوميا تفريغ طاقه الطير يتابع الطير كيف صحته كيف طيرانه كيف كذا. هالأمور كلها احنا دائما ننظر لها مثل ما احنا مثل الناس من هواة الطير الحر. فعكس تربية البيوت الطير ايش محتاج في البيت مثلا محتاج هو الشخص اللي يقدم الغذاء. دائما هذا الطيور دائما تحترم الشخص اللي يقدم الغذاء. هو الولاء دائما متعلق بالغذاء
0: انه الطير المرجع تعتبر
1: المرجع. فدائما الشخص اللي يتعامل معه دائما فهو اللي احترام. يعني تحصله دائما مثلا انا شخص غريب اجي لما ادخل ايدي داخل قفص الطير ما يعرفني فبيحاول يتعامل معي بطريقه ما هي المطلوبه.
2: نعم.
1: ايوه لازم يدافع عن نفسه. بس لما يجي الشخص اللي يقدم له الاكل دائما تحصل التعامل معه غير.
2: نعم انا عشان اتذكر بس يعني موقف مع طيري كذلك كان يهاجم. يعني حتى لما تجيب له الاكل هو على باله انك انت قاعد تاخذ منه الاكل ما قاعد تضيف له الاكل فكان كله ولا الاكل تبعه.
1: اكيد اكيد ترى هو حيلته بالحياه كلها اهم شيء عنده الغذاء.
2: غذاء
0: هو تدريب الطيور اصلا من الغذاء
1: متعلق بالغذاء.
0: بالغذاء
2: نعم
1: متعلق بالغذاء. ما في صله بينك وبين الطير اساسا مبدئيا الا الغذاء. فانت لما بتجيب تقدم للطير الغذاء فخلاص هو بيجي يشوفك يعني حاجه كبيره بالنسبه له فينتظر. شوفي ترى العلم الطير عندها ساعه لا قلت مساعة البيولوجية. فهي كيف ساعة هذا؟ أنا عندي طير اللي هو الدرة الهندي أول طير اقتنيته في 2007 والحمد لله لله الحمد

0: طري لليوم عايش بعد
1: الحمد لله.
0: اليوم في 2026 طري لليوم عايش، فكان أول طري بالنسبة لي، وهذا طير واجد تعلمت فيه يعني. فسبحان الله يعني أنا الطير هذا دائما كل جمعة كنت يعني لما يكون عندي فرصة كذا أرسل الطير. فمع الوقت صار الطير هو بنفسه يوم الجمعة ينزل على الماكلية وهو يغسل نفسه يوم الجمعة بس، مثل توقيت النوم الساعة 12. أنا عندي طير كاسكو نفس الشيء، بعد الطير الدرق 3 كاسكو، من تجي الساعة 12 طبيعة أنا لما أنيم الطير أحط له مثل البطانية على القفص،
1: ثبت بس المايكروفون
0: زين، أحط له مثل البطانية على القفص أساس أنه إيش الطير يرتاح وما يكون في إضاءة، يكون في هدوء بالنسبة للطير. فمن تجي الساعة 12 أتأخر عليهم شوي تسمعني نادي يلا باي باي باي باي، يعني خلاص وقت نوم وما تتدخل فيني، خلاص وقت النوم خلاص لا تدخل فيني، هذا وقتي خلاص.
1: جميل.
0: والصباح يصحى الصباح أتأخر عليه من الساعة 1 ينادي، يعني سبحان الله يعني الكاسكو معروف وميزة في الصوت، فلما يقلد شخص تحصل تقليده واضح يعني حتى يبين يقلد أي شخص. فيصحى الصباح الله يرحمه الوالد كان تحصل ينادي من الصباح أبو عمار
1: أبو عمار
0: على اسم ينادي الوالد. ووالدتي نفس الشيء الصباح لما تكون في مطبخ صلي على محمد، تحصل ينادي صلي على محمد الله أكبر، فدائما ردت كلمات ليش أساس أنه يلفت نظر يعني خلاص.
1: أيوة
0: وقت الحين لازم أصل
2: للإضافة، الطيور عندها حاسيس يعني، نحن عندنا توقيت هي عندها حاسيس مع الوقت يعني هي متعرفة عليه، يعني لما يجي العصر الطيور تعرف خلاص راعي راح يجي في هذا الوقت. يعني سبحان الله يعني كيف ربنا يعني خلق هذا الكائن وهذا الطيور اللي ما عندها توقيت مثل ما عندنا نحن، بس لكن عندها حاسيس في يعني مثل هذه الأشياء في الغروب في الشروق والليل التوقيت اللي أنت بتجيه، فهمت كيف؟ فسبحان الله يعني.
0: وأكبر مشكلة نواجهها إحنا يوميا نواجهها الساعة 3، يعني حتى توصل إنك تدخلك في مشاكل مع الأهل في البيت، الساعة 3 يبدأ الصراخ معناته وقت طلوع طيران.
1: نعم.
0: فتحصل كل الطيور متفاعلة.
1: جميل. طيب خلينا نطلع لفاصل قصير لنعود إن شاء الله أكيد نكمل ونواصل.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعين، وأكيد يعني هذه المحطة مثل ما ذكرت سابقا هي خاصة لمحبين الطيور، وأنا بحكم أيضا كان لي ارتباط جدا كبير بطيري، فعشان كذا أحس أنه في شيء قالت يلمسني في هذه المقابلة. عاد أيمن عطيت القصة تحت الهواء، ما ودي أعيد القصة مرة ثانية، هوايت كانت مؤلمة. ولكن عموما خلينا اليوم نختم هذا اللقاء يعني بداية معك عبد الله النوبي، وإيش الكلمة أو الرسالة والهدف كذلك من خلال هذا الفريق؟
1: أول شيء أختي يا شيماء أوجه رسالتي لأي شخص حاب يقتني طير، دائما اختار طلب عناية وينظر إلى وقته أساسا أو حالته الاجتماعية، هذا نقطة مهمة جدا. وثاني شيء أي شخص حاب يأخذ له طير أو يقتني طير يحاول يتواصل معنا، وما راح نقصر معه في أي شيء من ناحية تغذية تربية الأجوال المناسبة للطيور، فهذا الأمور جدا مهمة لصحة الطيور وتربيتها.
0: أنا أعتقد نفس لما الواحد يكون معه أي سؤال أو اقتراح يعني لطيرة يحصل الإجابة اللي هو يريدها، يعني سمح الله صار شيء لطيرة أو مثلا عنده كان شك في الطير فالإجابة راح يحصلها على طول
1: بإذن الله. نحن راح نتساعد معهم بقدر المستطاع. شوفي ترى الأمانة يعني هي فرصة صح فعلا أتكلم فيها، نحن في محافظة الظفار هنا دائما نعاني من مشكلة اللي هي البيطرة في الطيور صراحة الأمانة، يعني رغم أنه إحنا اليوم يعني في الزمن هذا البيطرين بشكل كبير متوفرين في كل مكان، بس لما يطيح مثلا تصيبنا حالة مع الطيور يعني في الجانب اللي إحنا مريت من طريق أساسا على قولتهم الجانب الأسود للهواية هذا، فإحنا واجد طيور خسرناها، ففي النهاية أرواح فنتعب دائما لما نخسر طير. فنتمنى أنه يكون في بيطري هنا في محافظة الظفار متخصص، لأنه أغلب الناس تعرف مثل ما تعرفين أنت المحافظة كل الناس اللي يعني تقتني هنا مواشي أقرب الأشياء، فدائما لما نوصل لأي بيطرة يقولنا حدي مواشي. فنتمنى أن يكون في باب أو يعني من الجهات المختصة والمعنية أنها تنظر هذا الأمر، أنه إحنا ناس هاويين هنا فنحاول نكون عند أو نشوف لنا شخص اللي هو يفرع هذا الجانب يعني
0: بإذن الله تعالى. أيمن
2: كلمة شكر يا الأخت هيمة، وكلمة شكر للطاقم هذا اللي موجود هنا، وشكرا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله بإذن الله مش أول لقاء، بإذن الله اللقاء دائما متكرر
0: بإذن الله تعالى. بتحصلوني معاكم هناك
2: أصلا واجد استمتعنا في هذا اللقاء، وإن شاء الله بإذن الله يتكرر دائما
0: بإذن الله تعالى.
2: شكرا لأختي شيماء
0: عبد الله.
2: لا لازم لازم ترى بعدين تواصلي معنا إذا تريد أن تخلص
0: ضروري. عبد الله مكانكم وين بالضبط هني؟
1: والله مكاننا هذا الفترة حاليا فعلينا كنا نقيمها في ساحة تيتين اللي هو أبتاون، دائما احنا موجودين الفترة المسائية من الساعة 4 إلى الساعة 7.
0: جميل.
1: فإذا في حالة أنه كان في تغيير في الجدول ولا شيء طبعا عندنا حساب احنا في الانستغرام، اللي حاب يتابع الحساب فبيطلع على الستوري دائما ننزل الأماكن اللي ما غيرها، فطبعا فترة الخريف تكون عندنا أماكن واجد نوع.
0: جميل يعطيكم العافية أيمن
2: شكرا يا شيماء، شكرا للبلدية،
1: شكرا جزيلا،
2: شكر موصول يا أخي ترى للبلدية أعطتنا هذه الفرصة صراحة نشكرهم، وإن شاء الله بإذن الله دائما يعني على قولتهم نبيض الوجه دائما إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
2: نحن عندنا شغف بنوصل إن شاء الله بإذن الله أكثر من كذا وأكبر من كذا
0: إن شاء الله
2: بإذن الله مع الاستمرارية إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. يعطيكم ألف عافية أيمن وعبد الله على وجودكم هنا، وأيضا كذلك تحية للفريق الخاص بكم. إذا من هنا مستمعينا راح نختم وياكم حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي، ناخذكم شيماء السيابية من الكواليس، كان معكم شمبين وأيضا بدر البلوشي، في أمان الله وحفظ الرحمن.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: یک شبابی.
1: الو السلام عليكم.
2: ها نورة، اصبر على الموضوع.
1: انت مرة ثانية خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوفي يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: חליק שבאבי.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: خليك شبابي.
1: نمان خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير